0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وشطايا والجر والمنحنى
1: وبغداد
2: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده
1: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
5: بانجور بانجور
4: بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والنوير، صباح العافية، صباح الحب الباقي في قلبي لكم مستمعي راديو الرشيد. أهلا بكم على 91.5 أو عبر كل تردداتنا الرقمية، وصبح عراقي جميل بخميس رائع مبارك إن شاء الله على كل الناس الطيبين. من القلب أقول بانجور. اشتاقت لكم، والحمد لله اللي كتب لنا نلتقي من جديد على الهوى مستمعينا. ان شاء الله تكون اخباركم حلوه، ان شاء الله يكون صباحكم حلو. الصبح العراقي صار حار زين، بس ان شاء الله تكون الاجواء لطيفه بالتعاملات، لما تشوف وجوه طيبه، قلوب طيبه، تلقي يسر في طريقك، يسر في إجراء أي معاملة، يسر في دوامك، والله ييسر علينا وعليكم بإذنه تعالى. يلا يا أحباب، أهلا بكم في بانجور، وهالبانجور يبقى معاكم للساعة 10 مع ميكروفون بان الموسوي من جديد، ومع المكسر الأروع وسام ماجد بالتأكيد.

صباح النور، صباح البانجور. يقول لك يستطيع الرجال الاستماع إلى أصدقائهم لساعات طوال، ولكن لمدة 6 دقائق فقط لشركتهم 360 درجة. خميسكم بانجور. وجدت دراسة في مجال التواصل أن الرجال يظهرون قدرة أطول على التركيز أثناء المحادثات مع أصدقائهم في التليفون أو في الكوفيهات أو في أي مكان آخر، مقارنة بالنقاشات مع شركائهم العاطفيين. وقد حدد الباحثون أن الفروق في الضغط النفسي وطريقة طرح المواضيع والرهانات العاطفية هي عوامل رئيسية تؤثر في مستوى الانخراط. تابعت الدراسة مستمعين 139 مشاركا من الرجال على مدى 3 أسابيع، حيث تم رصد مدة المحادثات واستمرار التركيز وجودة الاستجابة في السياقات الاجتماعية والعاطفية. أظهر الرجال استماعا نشطا لفترات طويلة غالبا تتجاوز الساعة عند الحديث مع الأصدقاء، خصوصا في التفاعلات العفوية أو قليلة الضغط. في المقابل انخفضت مستويات التركيز بسرعة أكبر في محادثات الشريك، مع ملاحظة تراجع واضح في الانتباه بعد حوالي 6 دقائق في النقاشات ذات الطابع العاطفي المكثف. وخلص الباحثون إلى أن السياق والتوقعات المتصورة يلعبان دورا كبيرا في سلوك الاستماع، وتشير النتائج إلى أن المحادثات التي تتضمن عمقا عاطفيا أو مسؤولية قد تتطلب جهدا معرفيا أكبر، مما يؤدي إلى إرهاق ذهني أسرع مقارنة بالتفاعلات الهادئة قليلة المخاطر مع الأصدقاء.

بانجور سعيد على راديو الرشيد. دائما ما يقال على دموع أحد المصطنعي الحزن أو مصطنعي البكاء، يقولون عنه لا تصدقوا، دموعه دموع تماسيح. ليش هو التمساح يبكي؟ ما ندري. المهم قصة مصطلح دموع التماسيح ترجع إلى اعتقاد قديم جدا مستمعينا انتشر في أوروبا منذ العصور الوسطى. كان الناس يعتقدون أن التمساح عندما يقتل فريسته ويأكلها يبدي بالبكاء فوقها، يا عيني، وكأنه حزين أو نادم على ما فعل، رغم أنه هو من افترسها. ومن هنا صاروا يستخدمون عبارة دموع التماسيح لوصف الشخص الذي يظهر الحزن أو الندم بشكل كاذب، بينما في الحقيقة هو لا يشعر بذلك. أما التفسير العلمي مستمعينا، التفسير العلمي الحديث يقول بين أن التمساح لا يبكي حزنا أبدا، وإنما تخرج من عينيه إفرازات تساعد جسمه على التخلص من الأملاح الزائدة، وتزداد أحيانا أثناء تناول الطعام فيبدو وكأنه يبكي.

احنا اخذنا بالاسبوع الماضي اخذنا مصطلح لبن العصفور، تذكرون اخذناه يوم الثلاثاء. اوكي، اليوم ناخذ دموع التماسيح اللي هو يبكيها الرجال دائما طبعا، وهم يقولون احنا نبكيها. زين، فأهلا بكم في صوت الصبح.

0: شوفوا هي سؤالين، هل سبق وسامحت شخص لأن دموعه أثرت بيك وبعدين اكتشفت أنه هي كانت دموع تماسيح؟ ومنو اللي أكثر تكون دموعه دموع تماسيح، الرجل أم المرأة؟ يقال إنه أحد أسلحة المرأة دموعها. الرجل ما يبكي، يعني خصوصاً عندنا في مجتمعاتنا الشرقية ما يبكي، على اعتبار هذا الشيء يسيء إلى رجولته، وما أدري ليش، ما أدري منو جاب هاي الفكرة، يعني لا مذكورة بالقرآن ولا بالعكس، يعني مذكور الأنبياء الله كانوا يبكون يعني على الفراق ويبكون من الألم وغيرها. المهم فمجتمعنا يرفض هذه الفكرة، يعني فيقول لك الرجل ما يبكي أصلا، زين، بس إذا بكى فيكون في قمة الصدق. هم سمعوا مننا هاي السالفة وهي اللي دموع 10/10 صارت. سامع عيد 10/10، تخيلوا تنزل من هاي العين 10 ومن هاي العين 10. يا عيني. لا هو ما أدري شلون، أكو قول إذا رأيت الرجل يبكي فعلم أن الآلام وصلت حمل الجبال أو هيك شيء. يا عيني. الآلام له آمال. المهم إن شاء الله سلامة عيونكم وعيون أخواتنا المستمعات أيضا. فمنو برأيكم أكثر يستخدم البكاء كسلاح أو كإنقاذ من موقف معين؟ شنو تقولون؟ منو؟ أهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.

جواد العلي ويسلم ذوق وسام ماجد. طبعا بالمناسبة جواد العلي هو أكثر واحد استخدم الألحان التركية في أغانيه أو عربها إن صح التعبير. عموما من خلنا نسمع شوي.

0: فإذا أحبابي يعني حول مصطلح دموع التماسيح برأيكم منو أكثر يستخدم هذه الحالة للخلاص من مأزق معين، الرجل لو المرأة؟ أنا أشوف ما أقول، أنتوا قولوا. أهلا بكم، أهلا بأصواتكم، نستقبل أول اتصال. بانجور. ألو، غير اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: شلون شكبان؟
0: يا هلا،
1: صباح العافية عليش على المخرج على الكاذب.
0: صباحك عافية وهنا. محمد
1: وياك. عامر البصير.
0: عامر البصير، تحياتنا لأخونا محمد وأهلا بيك يا عامر يا بصير، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونكم انتو؟
0: الحمد لله بخير وانت طيب ومرحبا بيك. ودموع الرجل هل هي دموع تماسيح؟ لو دموع بذونة. بذونة.
1: والله مو شرط اكو بيها تماسيح، اكو بيها لا حقيقية
0: على الأغلب، يعني بصورة خلي هيجي أنا وياك يعني نقيسها. على الأغلب الرجل يبكي أو ممكن هيك تدمع عينه حتى يطلع من مأزق، مثلا يقولها والله ما خنتك إيش بس صدقيني.
1: لا ما يسويها.
0: ليش يعني؟ ليش يسويها؟
1: يعني قليل الرجل يبكي.
0: شلون؟
1: قليل يبكي الرجل.
0: قليل يبكي الرجل. اي
1: اكثر شيء المرات.
0: زين، لعد ليش مرات يقولوا له يصيحوا له تمساح اذا هو قليل يبكي؟
1: والله
0: شوني. والله انتوا تخشون بالعب يعني. شكرا يا عامر يا ذهب.
1: انت الذهب. الله يوفقك.
0: هلا بالطيب ويوفقك، شكرا جزيلا. والله تمو تماسيح، يلا وين التماسيح؟ حياكم. مرحبا.
2: صباح الخير شتبان.
0: صباح العافية أبو موسى.
2: صباح الورد أحلى شتبان، والله مشتاق إليك.
0: والله أنا مشتاقة لكم يا عيوني.
2: أرى فجوة لقلبي شتبان. صباح الخير على وسام.
0: مساء العافية
2: لكم وعلى كل المستمعين هذا اللي يسمعونا.
0: الله يبارك فيك.
2: تحياتنا السليم سعيفري، البارحة كان عيد ميلاد أبو سيف الطيب.

0: زين ابو موسى
1: نعم.
0: سالم عيونك، برايك منو اكثر يستخدم البكاء او يتقمص دور الحزين والبكي حتى يخلص من مأزق، المراه لو الرجال؟
1: لا والله النساء صفوان.
0: اي
1: والله النساء اذا بكين يكسرن قلبك وانت ما تقدر تقلبها شنو ماشي.
0: اي وانتو قلوبكم رهيفه.
1: والله قلوبنا فقرة احنا، والله لا شفنا واحد يبكي قدامنا نكتب براه. بس انت النساء يا ابو يا يمه
0: شلون؟
1: انت بعد هو المثل عليكم.
0: اي
1: يعني دموع تماسيع بعد.
0: اي يعني الرجال
1: دموع تماسيع. نعم.
0: يعني هسه الرجال لو المرأة دموعهم تماسيع.
1: لا دموع التماسيع للمرأة عمي. النار كلها تبشن على أبسط موقف.
0: اي أيوة والله.
1: تبشن وما تقدر ما نقدر القلب كيف يسوون بينا.
0: والله
1: لا. والله لا تتخيل تمشي يمك وبلا ربع ساعة تجي تخنقك. لا عاد وين الرقاوة وين الدموع من ساعة تبكي راح كل راح.
0: يا عيني نورت أبو موسى الغالي.
1: ألف تحية للشتفان.
0: الله يحييك.
1: أحلى صباح لك.
0: ينطيك العافية وإن شاء الله أحلى يوم عليك وعلى الأهل. نورتني أبو موسى، شكرا جزيلا لك. ناخذ بعد اتصال. يلا يا تماسيح. مرحبا.
2: مرحبا.
0: أهلا.
2: شلون الصحة؟
0: حياك الله.
2: إن شاء الله بخير.
0: بخير وأنت طيب. من
2: صباح الخير عليكم وعلى الشاطر.
0: شكرا جزيلا. من ويانا؟
2: أنا علي أحمد.
0: أهلا أستاذ علي، لأول مرة تخابر؟
2: أي والله أول مرة.
0: حياك
2: الموضوع استهواني بصراحة.
0: أهلا وسهلا بك. منو أكثر يستخدم أو يعيش دور دموع التماسيح؟ هذه الدموع الكاذبة طبعا تستخدم تعرف جنابك للخلاص من مأزق يعني.
2: والله سيت.
0: أي
2: بغض النظر عن الرجل ورجولته تسمح رجولته ما تسمح، هاي مواضيع يعني أنا ما يعني ما
0: أنا يمين ما أعترف.
2: عادة الرجل مو بسهولة يبكي.
0: أي
2: فمو سلاحه هذا. هذا سلاح النساء بصراحة.
0: سلاح النساء.
2: شيء ثاني يعني رغم إنه ما عليه هو الموضوع بالقوة والضعف، أنا برأيي الشخصي إنه النساء مرات تكون أقوى من الرجال وأكثر قسوة، بس هي هاي سلاح المرأة.
0: أوكي. زين يعني الرجل ماكو رجال في يوم ما مثلا اكتشفوا عليهم فت خيانة مثلا او فتشي وراد انه ينهي الموضوع مثلا.
2: ممكن الرجل ما يستخدم الدموع التماسيح وانما يتقمص الحزن.
0: موضوع
2: الدموع التماسيح
0: يا عيني. يتقمص الحزن
2: يمثل الحزن او يتقمص الحزن حتى ينهزم من بعض الامور، بس دموع التماسيح لا عند النساء.
0: عند النساء.
2: أنا دموع التماسيح ما ينضحك عليه.
0: في يوم ما في يوم ما
2: أي
0: في يوم ما هو ردت أسألك هذا السؤال، في يوم ما إنه أكو شخص بكى وسامحت على موقف بعدين اكتشفت إنه كانت دموع تماسيح.
2: إيه يعني مرة من المرات صار موقف كلش صعب يعني أنا ما أتقبله و. الشخص المقابل بكى، أنا من بكى يعني سامحته وسديت الموضوع وما دورت تفاصيل بالموضوع أكثر، مع العلم هاي غلطة عمري، هاي الموضوع قبل 8 سنوات تقريبا.
0: أي
2: بس لغاية الآن أنا أدفع ثمن إنه صدقت هاي الدموع وما دورت بالموضوع، ولا لو مدور بالموضوع كان لقيت غير أمور كان بساعدت.
0: الله أكبر.
2: بس دموع التماسيح غدرتني. خلتني أنسى الموضوع وما أفكر به، وهو يا شافتك بصراحة. فسلاح حيل قوي يعني.
0: الله يعوضك خيرا أستاذ علي، نورتني.
2: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا للطلة الحلوة. حياك الله للجميع يا طيب. شكرا جزيلا أحبابي. حنروح بريك. الله مجانا البريكات. لا بس على السريع بريكات. يلا أحبابي نروح بريك إعلاني وراجعين نكمل بانجور مع وسام وباني باني.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي أي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
2: يا معود، شلون تسمح تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية؟ امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: متواصلين معكم مستمعي راديو الرشيد على 91.5 أو متابعينا عبر الترددات الرقمية على اللايف ستريم على تطبيق فيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد أو على الأبليكيشن أو على مواقعنا الإلكترونية عفواً الأخرى. نتكلم اليوم في بانجور في صوت الصبح عن المثل الشهير اللي عمره مئات السنين، دموع التماسيح. مثل ما تعرفون استخدم يعني من العصور القديمة لوصف الشخص اللي يظهر حزن غير حقيقي أو مبالغ فيه. يعني أحياناً واحد يعني تشوفه قطعها النفس عليك من الوجه دعوة تراني ما بتأثر هو ديبكي ديبكي لاحظوا بس رز ولبن. بالمناسبة أحبابي أكو متلازمة طبية، لازمة دموع التماسيح، تعرفوها؟ يعني بعض الأشخاص المصابين بمشاكل معينة بالعصب الوجهي قد تدمع أعينهم كلما تناولوا الطعام. شايفين هذا اللي يأكل ويبكي؟ هو مرات واحد من القهر ترى يأكل ويبكي والله. ولذلك أطلق الأطباء على هذه الحالة متلازمة دموع التماسيح. نرجع لكم أوكي ونشوف هل استخدمت هذا السلاح في يوم ما؟ يعني استخدمتوه حتى تخلصون من مأزق معين؟ من جديد نرجع إلى اتصالاتكم. عندنا اتصال من خارج العراق، أعتقد من زنوبة، من زينب. بونجور. ألو. انقطع الاتصال، إن شاء الله تعود الاتصال بينا. أختنا العزيزة زينب أعتقد من السويد. ناخذ اتصال الآن. مرحبا. ألو. ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلون استقبال؟
0: هلا يا عيني.
1: وياك أبو فاطمة بالروضة.
0: يا حياك الله، شلونك أبو فاطمة؟
1: الله يسلمك، تسلمين، شوف أحتاج.
0: بخير وأنت سالم ومرحبا بك.
1: الله يحفظك.
0: وشلون الأبطال بالخط؟
1: اليوم يعني تعرفين بدأت العطلة فشوية قلل على بقى الخطية بس الموظفين. أبطالهم تعرفين إيه دولة خطية الموظفين أبطالهم فإحنا إيه
0: خطية. الله يحفظهم
1: اليوم
0: إن شاء الله.
1: الله يحفظك. اليوم الله صار بي على مود الدموع. والله صارت في حادثة يعني ظل صدق واحد دمعت عين عليها.
0: أي
1: أنا يعني متعلم إنه الصبح أقعد يعني قبل الموعد ماتي تقريبا بنص ساعة ساعة على ربع أقعد بالسيارة أشوف السيارة شغلة. اليوم امتحانات الثالث.
0: أي
1: فسبحان الله ظليت قاعد. أنا المفروض إلا عشان أطلع للخط.
0: زين.
1: فتحت الأزقة سلمت عليه ظليت تقريبا صارت إلا ثلاث دقائق تبع إلا ثلاث دقائق. طلعت من الفرع والله وأشوف لي خطايا ثلاث طلاب.
0: أي
1: يا بي أشو تبعتكم ليه هسه ساعة السبعة بعد ثلاث دقائق بالدوام مالتكم.
0: أي
1: عمو هذا أخرنا هذا أخرنا. والله صعدتهم بالسيارة قلت لهم صعدوا
0: تالي
1: الساعة أنا ما تقدمها دائما أقدمها دقيقة زمان أو دقيقتين.
0: أي
1: فذول خطية باعون على السيارة على الساعة صارت بالسبعة
0: يا عيني.
1: أي والله قبل وأنا عالق القرآن مالتكم صدق قاعد وراها قالت مالتكم بالإعلان إنه الساعة السابعة وصلت باب المدرسة بالسبعة بالضبط. والله مالتكم ست بار خطية
0: عاشت إيدك الحمد لله.
1: أي والله وخطية الدمعة ويعني عمو شكرا عمو شكرا
0: يا قلبي
1: يعني صدق انتهرت عليهم
0: الله
1: بالرغم من يمكن يعني بعض الناس شوية احتمال انتقدوني لأن شوية مشيت سريع صراحة لأن ما بقى دقيقتين خطية على دوامهم والله انتهرت عليهم شو دمعتهم نزلت يعني انه لحقه وعد دوام مالتهم
0: يعني
1: وعادي في بابرات الناس
0: أصدق
1: انت أخرتنا ويعني دمعتهم نزلت والله يعني بهذا الموقف صدق يعني هم انتهرت عليهم فالحمد لله وشكر الله سهل ودخلوا المدرسة بعد ما أعرف المدير قبل يدخلهم لأن هي شغلة صارت أقل من دقيقة إنه ما بعد الله الكريم
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله دخلوا. وشكرا لأنك انتخيت إلى هذا الموقف.
1: هم أولادنا أولادنا.
0: عاشت إيدك والله، عاشت إيدك يا طيب، نورتني.
1: الله يحفظك.
0: شكرا أبو فاطمة العزيز، شكرا لاتصالك. على فكرة مستمعينا، دموع الطفل أصدق دموع، يعني لأن الطفل بعفوية، يعني مع أنه أطفال مشيطنة شياطين، يعني بالعكس هو يتباكى ويتبكبك على قولتهم يتبكبك حتى يحصل السالفة اللي يريدها. ومع الأسف على الأهالي يعني اللي تستجيب لهذه الحيلة مالته، يعني هو يدربهم أو يروضهم من خلال هذه الدموع، أنه أني أبكي إذا ما سويتوا لي فلان سالفة. لا حبيبي لا تبكي، لا قلبه هوك النوبة راد ما أعرف شنو فتشي أكبر لا حبيبي لا تبكي، وهكذا وهلما جرى. فهذا خطأ كبير أحبابي، الله يخليكم، قودوا أطفالكم لا تخلوهم يقودوكم، الله يخليكم، وفرضوا شخصيتكم كآباء وكأمهات أو كأخوات كبيرات أو أخوان كبيرين والكبير الله، حتى نسيطر على هاي الأجيال اللي دا تطلع اللي عايشة براحتها، يعني اللي عايشة براحتها وبكيفها، وتقلب الدنيا إذا أنت ما مشيت بكيفها، فشلون بعدين؟ على العموم لكن شيء على شيء، أصدق شيء هو هسه حتى الطفل باللفة يتباكى كذبا والله، بس يسوي له دق دق يضحك يعني الحيلة تستخدم أحيانا، يعني هذه الدموع تستخدم حتى الواحد يحصل اللي يريد بس منو أكثر واحد يستخدمها هذه الحيلة، رجل أم امرأة؟ ناخذ اتصال جديد. مرحبا. ألو.
2: مرحبا كتبان، شلون
0: صحة؟ مرحبتين يا عيني، حياك الله.
2: هلا عيني.
0: من وياي؟
2: أنا علي محمد.
0: إذا ممكن أول ما إذا ممكن تكلمني من التليفون، لا سبيكر ولا بلوتوث.
2: أوكي أوكي هسه أوكي.
0: هسه أوكي، حياك الله. شنو اسمك؟
2: الله يخليك. علي محمد.
0: أهلا أستاذ علي.
2: الله يخليك.
0: حياك الله.
2: أنا أرد أحكي أول مرة أتصل طبعا، بس موضوع عجبني.
0: كل التقدير، حياك الله.
2: الله يخليك. أعطيكم موقف طريف. أنا عمتي يعني دائما تبكي وتتحمس، الله يرحمها طبعا،
0: رحمة
2: الله، وتنفعل حيل بسرعة فيعني كانت مشهورة بالعائلة مالتنا، يعني أي واحد يموت حتى لو تشي بعيد تبكي وتطم عليه وهي يعني يا دوب تغفى.
0: يا عيني يا عيني.
2: فمرة من المرات توفى أحد من أقاربنا،
0: نعم،
2: فشالين جنازة مالته ودايمشون، فهي شافته وبدت تبكي وتعيط ورغبت رغبت عليها إشي من الحماس، كانت تقلب القبر مال الجنازة.
0: يا عيني يا حبيبتي يا عيني.
2: إنسانة هي طبعا كلش طيبة، كلش
0: عفوية،
2: طيبة يعني
0: هذه عفوية وطيبة،
2: عفوية بشكل بشكل بشكل عفوية ومحبة للناس، الكل يحبوها. هذا موقف طريف،
0: بس هذه أنا أعتقد الدموع طيب. العفوية هي الصادقة أستاذ علي.
2: إيه بس حتى شخص غريب تبكي بكي عليه.
0: أي هي تتأثر بالمواقف. طيب في يوم ما سامحت شخص، طفل أو مرأة أو رجال أو واحد من الأولاد، أنه بكى وسامحته، وبعدين اكتشفت أنه هو عنده حيلة في هذا الموضوع؟
2: أي كأطفال طبعا مقبولة من عندهم، أكيد هواية تصير يعني أولادي يبكون على مود أسامحهم على فشي سووه وسامح أنا رأسا، يعني كل شيء يعني كلش اتخاذية الدموع الصادقة أو دموع الأطفال دولة كلش صعبة علي. بس أنا أحكي لك مثلا، عندنا المسؤول مالتنا بالعمل عندنا إحنا موظفين هواية، يعني أي عندنا موظفات يعني حتى هم بناتهم يقولون إذا صار أكو تقصير بالعمل روح تجيلي شوية إما وشي يمسح كل شيء. فصارت طريقة يعني هذا هو المسؤول يعني مرات معقولة... بس روح تجيلي إما وتنحل الأمور كلها.
0: يعني مع احترامي طبعا بس أني أشوف الموظف أو الموظفة اللي تروح تبكي يم المدير فهي أكبر تمساحة بالعالم.
2: أي
0: فعلا عيب. ماكو شيء بالسياقات الوظيفية، ماكو شيء بالسياقات الوظيفية ولا أخلاقيات المهنة تستدعي أو تجبر موظف أو موظفة بمختلف مرتبته الوظيفية أنه يبكي ويتبكبك حتى يستميل عواطف المدير. هو العتب على المدير اللي يصدق دموعه يعني.
2: هو احد المشاكل اللي عند هذا المدير
0: على الأمانة.
2: ولا هو انسان جدا رائع يعني انا كثير الامانه
0: اي مرات هو اي صح مرات من باب شهامته الانسان من باب اخلاقه العاليه.
2: لا بس تبين يعني اكو تبين هذا الشخص يعني من يتكرر هوايه يعني بين هذا احط عليه كراس.
0: جدا صح استاذ علي، نورت بانجور. شكرا لانه قررت تتصل وان شاء الله تتواصل في مرات اخرى باذن الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: كل الترحاب. اهلا وسهلا مستمعينا. تنويه بسيط، الاتصالات عبر الواتساب اكو بيها خلل، لكن ممكن تبعث رساله او تبعث رايك بفويس على واتساب 0770011415. أما كاتصال لأحبابنا اللي هم خارج البلد نعتذر لأنه أكو خلل بالاتصال، ما أعرف بالنت ربما أو بال يعني بالجهاز يجوز. على العموم زنوبة ألف تحية إليك حبيبتنا، بعثينا فويس برأيك ومشاركتك حتى نسمعه ونعرضه على الهواء لأنه يعني مدى يصير الاتصال. خلي نشوف من يمي بلص. أي زنوبة إذا ممكن تتصلين وأفتح الاتصال من يمي من الجهاز اللي عندي، بس خلي ناخذ اتصال الآن. مرحبا.
3: صباح الخير شيطان.
0: صباح الورد.
3: تحياتي سلام لك والأخ المخرج وجميع الأخوات المستمعين.
0: حياك الله عبد الكريم الحلي.
3: أكرم الأنصاري صلاح الدين.
0: نعم.
3: أكرم.
0: أهلا أهلا أستاذ أكرم.
3: شلون صحتي؟
0: هلا والله هلا يا طيب.
3: أنت العطيب. تحياتي سلامي إليك والله يحفظك
0: ويحفظ الأهل ويحفظ أهلنا الكرام في صلاح الدين.
3: الجميع أخت عزيزة طبعا دائما مشاهد عليك ولكن
0: نعتز
3: يعني مشاركات تعرفين
0: فيه. نعتز بمتابعتك وسعيدة باتصالك ومرحبا بك أستاذ أكرم. ذكرني حضرتك مدرس تاريخ أو كيمياء؟
3: لا معلم سابقا. إحنا اختصاص عام معلمين قدماء بس ما يناك اختصاص عام يعني أي مادة يدرس بالابتدائية
0: زين
3: أي مادة فقط بس عندنا اختصاص رياضة وفنية وقديمين دولة اللي خريجين معهد
0: معهد معلمين
3: جميلة يمكن يصير بالعربية بس لو عندنا معلمين يجون من بغداد يعني نتعرفين كأطراف احنا بأطراف الجيل ما بين محافظة صلاح الدين وما بين محافظة بغداد.
0: نعم.
3: أكو قسم بيهم دارسين معهد فنون جميلة يمكن يم العربية مو عراض الجسر
0: لأنه
3: تقريبا هم هذول خريجين من عنده ولكن احنا البقية اختصاص معها اختصاص عام
0: زين. طيب
3: بالنسبة أشكر وأحيي واتم الموفقية إلى والعائلة للأخ أبو فاطمة اللي قام بإيصال الطلاب يعني الوقت مخرج وشوفه شد يعني والله مثل
0: هاي النخوة العراقية هذه
3: هي هاي النخوة لا وشوفه شلون هذا ولا مستقبل عندهم
0: طبعا
3: مو شلون يعني ما أدري يعني أشمل لك جميع الأخوة من يشوفون موقف محرج يعرفون ترى الطالب ذاك اللي يشوف وقته محرج يعني حتى اذا انت ما مرتبط بخمسه سياره خصوصي هم مساعدهم يعني شكلي معلم مدرس اي موظف اي انسان ما بيها شيء انت
0: نعم
3: اسولف وياه وراك كمان
0: صح استاذ اكرم نورتني. أنا ممنونة منك، شكرا لتواصلك ويانا، لاستماعك، لاتصالك، وإن شاء الله
3: لا دائما أسمعكم وأحب المشاركات بدي دائما ويا الشاد مهيمن.
0: أي الله، تحياتنا إلى مهيمن ولكل متابعيه، ونورت مرة ثانية أستاذ أكرم، شكرا جزيلا لاتصالك. الله يعزك، كل التقدير. خابرة زنوبة، خلينا نسمعها. ألو
4: صباح الخير.
0: صباح النوير.
4: شلون سلمان؟
0: هلا حبيبتي، أهلا وسهلا زنوبة من السويد، صح؟
4: صح.
0: اهلا وسهلا.
4: الحكي بيناتنا، احنا ما نريد احد يسمعنا
0: ابد،
4: بس احنا شو نقول مرات الطرفين احنا بينا الرجل والمرأة عندهم هاي الحيلة مالت الدموع. صعب، انا الانسان الصادق يحس نفسه ما يبكي بسهولة، يعني انا مستحيل موقف مثلا اقدر امثله انه انا دا ابكي، صعبة. فأكو طرفين بيهم حيلة، عندنا حيلة احنا يعني النساء والرجال، اكو ناس حيالة تقدر تبكي حتى تكسر قلب المقابل، بس مو الكل.
0: زين، ممكن يعني اسأل السؤال اللي ذكرتي انه احيانا الرجل يبكي حتى بحيلة حتى يخلص من مأزق، بكى في يوم ما رجل امامك حتى يخلص من مأزق؟
4: اي، مر علي هيك شخصية. العفو، مرت علي هيك شخصية.
0: زين، كانت دموعها
4: عبرت علي. انا بذاك الزمان، قبل اكثر من 15 سنه يعني تقريبا. أوه. مر علي هيك شخص، صدقت انا لانه كنت اصغر بالعمر واصدق بسرعه واشوف نفسي انا ما بكي كذب، فعلي العالم كلها صدق. بعدين شوي شوي دربت على انه لا، اكو ناس حياله انتبهي.
0: الله اكبر.
4: بس هسه يعني صعبه، هسه صعبه يعني، هسه بعد هسه صعب تعبر علي.
0: عافية. هسه حتى لو هسه لو يذبح نفسه بقول له قوم قوم
4: قوم ابنك روحه ابنك
0: يتشر الله. سمين
4: يا رب، يسعد صباحك وصباحك دائما حلو يا رب.
0: حبيبتي كل ايام الجميلة ان شاء الله بجمال روحي، ونورتيني سزي
4: وشارك وياك
0: على
4: حبيبتي
0: نورتيني يا طيبة. ركلي بيت دائما شكرا. ها، صاير وياها هذا الموقف. بس هسه قبل 15 سنه من الانسان احيانا تشوفوا، خلي اذكر فس ما يستوي كذبه على كذبه بعد ما يمشي، حتى الصدق يصير ما يمشي. ومع الاسف، لكن نتوسم الخير بالأنقياء بالطيبين.

0: وهي ما تسوى يعني الموضوع ما يعني اوكي اصفق لك انت بطل عافية ضميت الموضوع وانت قدرت تختلق هذا الجو كله وتعيشه وبكيت فوقها يبكي شوية هو على أساس ما يريد يشوفك دموع فهيجي بس شوية غير يا دموع لا تطيحي ما تطيح المهم وبعدين هذا الشيء ما يكبرك ولا يزيدك رجولة ولا يفيدك ولا ولا ولا فبالعكس الرجل هو اللي والإنسان عامة يعني اللي يعترف بخطأه يعترف أنا خطأت أنا مو ملاك أنا مو روبوت ومسألة الحيلة والغيرها ما أعتقد حالة تليق بالإنسانية يعني بالإنسان سواء كان رجل أو مرأة ما حلو ولذلك الثعلب حيال يعني الرجل المفروض ما يكون ثعلب فاهمين؟ أي من عاش بالحيلة مات بالفقر والله المهم ناخذ اتصال بعد ألو
1: ألو
0: إذا ممكن تنصي الراديو
1: ألو صباح الخير شكفان
0: صباح النور
1: قولي آمين
0: عبد الكريم الحلي آمين
1: ألو الله يحفظك ويحفظ كل من يعمل معك يحفظ رسلتك
0: ويحفظك
1: يحفظ الرشيد واللي مواسك
0: الله يبارك فيك الله يبارك بيك ويحفظ العائلة ويحفظ إذاعتنا الرائعة وقناتنا الرائعة وكل ناسنا الرائعين
1: يعني الصباح الصباح وياك
0: إلى هي عيني الله إن شاء الله يجعل حياتك كلها ملون ورائحة زكية
1: آمين رب العالمين نجي للسؤال
0: أي
1: يعني إذا بكى الرجل المرأة سوا شنو رأيك فيها ألو
0: يعني شلون يكون المرأة والرجل
1: يعني
0: سوا
1: موقف صار لهم اثنينهم هم موقف وإيه
0: يعني
1: بالشعر وانت بس
0: يعني
1: انا اخذت ساعات على احضانها وابتل شعري لغزاره دموعها
0: وابتل شعري لغزاره دموعها
1: دموعها
0: زين
1: يعني
0: الرجل يعني الرجل ما يستخدم يعني الدموع كحيله
1: أنا اشوف انه سؤال يعني مو كامل مال
0: اليوم ولا خلوني احكي
1: يعني اكو دموع صادقه أكو دموع محبرة أكو دموع
0: أني ما علي أني ما علي أوكي أتفق معاك إنه أكو دموع صادقة طبعا بس أني تحديدا مصطلح أو المثل اللي عادة ما يضرب في يضرب ولا يقاس أكيد ولكن أكو ناس تستخدم البكاء كحيلة للخروج من مأزق معين
1: لا صحيح أكو
0: وانت ليش ضايق؟
1: الله يحفظك ستنا
0: اخي الغالي نورتني كل الترحاب وممنونه لاتصالك يا عيني شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا حنروح بريك احبابي بريك الثمانية ونص عندنا بريك استاذ وبعدها راجعين انتظرونا
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
4: يا معود شلون تسمح لهيك يحكي وياك؟

0: خلص. بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هلا والله مستمعي راديو الرشيد، مستمعي بانجور، مشاركينا على الواتساب على 0770011415. البداية من أبو دلة، صباح الخير يا أبو دلة، شكرا للبطاقات الصباحية، ويقول: اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاحنا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين وأجر الصابرين ودعاء الصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. صباح الخير والبركات، تحياتي لكم أبو دلة، شكرا جزيلا. الله، من الذاكرة أغنية أحبك للفنان عبد فلك، الله من أجمل الأغاني. تعيش وتسلم، أحبك ما قدرت تخفي، سألوني كنت أنا بالشوق متخفي، ذكروا اسمك بدع بعض، وصفة ورسمك بدع بعض. أحبك، واللي يحبك كيف يقدر، شلون يقدر، يا قمر يخفي. بدالوني تغير وهذا شيك، بدا صوتي تعثر وارتجف كفي، تعرف ليش بحت اسرار اللي بصدري، عن الوعي غايب كنت ما ادري. شكرا، ذكرتنا بهذه الأغنية الجميلة، الفنان الجميل عبد فلك، شكرا لذوقك ابو دلة. مصطفى الجبور

0: قري اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير دافعا عنا كل شر آمين يا رب العالمين. وسام ستبان الوردة الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة يا رب. شكرا وإياكم إن شاء الله يا عيني. إلى الأستاذ الغالي أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل صباح لكم جميعا وخاصة مسز بان الوردة، تحية مني ومن أبطال مخزن الحماية القصوى لكم جميعا. أركان أبو حمزة وبعثنا فويس نسمعه.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل صباح وأحلى نهاية أسبوع سعيدة على الجميع، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: أهلا وسهلا، ألف تحية إليك يا أخ أركان، وإن شاء الله يومك جميل. بس ما عرفت منو أبطال مخزن الحماية القصوى، مخزن الحماية القصوى منو ذولا؟ يعني يا ريت اللي يعرف أو حضرتك أستاذ أركان يقول لي منو هما. يعني حلو، أبطال الحماية القصوى.

0: صدام الزبيدي، صباح الخير. يا رب أيام جميلة وأخبار مفرحة ونفس مطمئنة، آمين يا رب العالمين. وشكرا لذوقك على البطاقة الصباحية. إلى الباشا عمر، صباح الخير، عاش من سمع صوتك، شاف من قاعد عافك. شكرا يا باشا، وتعيش وتسلم. علي القيسي، أبو حسوني، بعثنا فويس، حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دمعية أتأثر فين. وأخم سيف الدين يقول الحيوانات المجترة والمفترس بالشر غضب الصقر بالشجاعة والأصابع يعني مو يقولها حر بالحر باللدغ وبالسم يعني احنا غلبنا المخلوقات الأخرى غلبناها بفن.
1: أوكي.
0: وبالمناسبة المرة ترى شو متوقع علينا ما يصير صغاضية ما يصير تتوق في المنصب مثلا يعني مرة عاطفها مرأة صديقة وبالفعل المرأة تتأثر بعاطفتها أول شيء يعبر عن عاطفتها دموعها فدموع المرأة صادقة المرأة طبيعية أما النساء ذني الجامات اللي بيوت لا أي سوي روحها تخبطت والله سوي روحها تخبطت ونصيرهم جذاب الباب في البيوت والله توحي ما
1: قلبي
0: لا مثلا تبكي يما بالغرفة ما تبكي بالهاي لا ما ايدك شبيك شنو تبكي شبيك بايلي لا ما تبكي وتجي تقرب رأس الرجال وكل دمعة بكلمتين وتملي عقله تسوي له غسل مخ بدمعها ما تتاسيح زين هو الصغي الأمين شو يقولها آمون هو يسمع ليه لأن بجت ست الحسن والجمال والله جامد بيوتي تتخربط بالهم وفوق تبجي زين وهاش تسوي تروح تسوي لها ما أكلت تسوي حادث مثلا حتيتها وفعلا يجحون إدناتهم لو مثلا يصير فتشي تقص شعرها يعني خبطت وهي تسوي ما يقعد يعني يطلع عن سوالف والله صدق يعني والله عظيم أكو هيك ناس فهذلي ايه بس عامة المرأة لا ناما وناما نساء يعني صادقات جدا بعد انت مفروض الرجل تكون حذق يعني تميز دموع الصح من دموع الغلط انسان يباوع بوجهك بس هو مدي ما عنده دموع بس تشوفه كله يبكي زين ما علينا نرجع الى المسجات والمشاركات وصلنا الى الاخ صح الخير تفان بس اسمك محمد الدليل حياك الله صباح الخير تفان كل الاحترام والتقدير ومزي محسن ماكو ام الزحام شو وقت تفوض هاي سالفه بما انه احنا بلد نفطي المفروض نعم يعني المفروض انه انتهت الازمه قبل يومين يمكن وعلى أساس موعودين بوصول 5 ملايين لتر من البنزين المحسن وصلاً لا ما أدري تبخرن بطريق شربوني جاعة ما أدري يعني نوجه تحياتنا كلامنا إلى وزارة النفط العراقية إلى رئاسة الوزراء أول وزارة النفط وشنو منه يعني بعد ما أدري شنو أخبار بنزينات عين

دكتورة ندوة بونجور حبيبتي، قول صباح الفل ياسمين عيون الحلوين ستان وعلى مسمعي راديو الرشيد. أني أمي علمتني دموع المرأة كرامة، ودائما تقول لي دير بال دموع تنزل أم رجل الله مهما كان معنا، والحمد لله تزوجت شخص دموعي كل شغلي عليه وأبد مخليها تنزل. الله الله إن شاء الله تبارك رحمن، وإن شاء الله طبعا كل قدير إليك وكرامش مصانة، وكل تقدير للرجل الحقيقي اللي هو شريك حياتك، لأنه الرجل هو اللي ما يخلي دموع المرأة تنزل، يخليها لأن ضعفه

0: إيز. إلى أبو مصطفى، صباح الفيل اللي قلبك تبان جميلة، صباح الورد اللي نخرج الراقي والمستمعين الغوالي، وحكمة اليوم الصادق يخسر دائم في صراع الكلمات لأنه مقيد بالحقيقة، بينما الشخص الكاذب يمكنه أن يقول أي شيء. متاح متاح شضاب.
1: فنجد وقت تتمشى بقلبه، شنو اللي وصلنا؟
2: ايش قد عمره؟
1: يعني كلش تأثرت. لو اكو مجال يعني لما السيارات والازدحام وياي خط بنات الا جيت وراهم انقذ، بس ما قدرت. ازدحام سيارات صار، وقفت بس ما قدرت.

لقيت لها يعني أمل. هي غلطانة لأنه كان أملها بإيدها يمشي وياها هذا ابنها. كان المفروض يعني، وإن كان أنا أؤمن أن الناس طاقات، طاقتي تختلف عن طاقتك، سعة تحملي تختلف عن سعة تحملك، لكن قدر الإمكان أكلم الأمهات، خلوني أكلم الأمهات بسطرين. ما دام صرتي أم، ما دام كنتي سبب لأن يجي هذا الكائن الإنسان الكامل منك، فحاولي أن تصمدين وأن تجاهدين بغض النظر عن ما يلفك من مواضيع تلفك، سيء، عيال، وحوش، ضيق العيش، أهل أعداء، ما أعرف شنو كم الخيبات اللي تحيطك. لكن أنا أشوف كثير من النساء تباوع على ابنها تجزع، هسا أنت شنو جبتك للدنيا؟ أعرف أنه هي الله انطاها هذا الأمل، هاي نقطة النور في حياتك، هذا اللي متثاقلة من أن تحمميه، متثاقلة من أن تسوي له غدا، تصبي له أكل هذا الصغير، هذا راح ينتشلك من كل هذا الواقع المرير، صدقيني. باكر هي اللي تلزمك وتسندج، حتكبر وهي اللي راح تطبطب، وهي اللي راح تصرف وتكد وتجيب وترفعك. هو ثم هو زرعك، شو الزرعين تحصدين. فلا تجزعين، لا تعوفين جهالك الأبوهم، مع احترامي لأبائك وأباء أحن من الأم على أبنائهم، بس لا تعوفيهم لمرت زوجة الأب. مهما كان أكو زوجات أب محترمات وبنات أصول ويخافن الله، بس أم أولى بي. لا تجزعين، لا تبيعين أولادك من أجل رجل آخر، أرجوك أنت مسؤولة عن هذا الإنسان اللي إجا للدنيا، حافظي عليه قدر الإمكان. وباكر ما تعرفين ممكن على وجه رب العالمين ينتشلش من هذا الواقع المرير. هسه أكو تعوفهم وهم نايمين وتصبح ماكو، وأكو من تعوفهم على أبوهم وتروح البيت أهلها، وأكو من تتزوج وتعوف أولادها بغض النظر، وأكو من لا تعوف الحياة كلها بدون أن تفكر هذولا منو إلهم بعدين. فأرجوكم بنات لا تضعفون، الضعف هو قمة الكفر بالله، والصمود والصبر ومجاهدة النفس هو أقصى مراحل الإيمان بالله، أنك أنت واثقة الكريم الليلة. لا تبيعين كل شيء ولا تضيعين كل هذا العالم، كل هاي الدنيا متشلش. أتوسم الخير إن شاء الله بالنساء اللي مو رجال مع أهل، ولا تستفزها مغري حصل كذا شي يسموه لب قلبها، على مود تسعى سيارات، على مود تأكل مشويات، على مود تلبس براندات، على مود تستهلك لفترة معينة وترمى على الطريق كالنفايات. واللي بعده وضيعتي نفسك وضيعتي أولادك وضيعتي عالمك على عالم زائف، وأكيد ضيعتي آخرتك بعد. لسنا بفقهاء دين، ولكن هكذا يقول العقل والمنطق. بعدين احنا لا ننسى انه احنا مؤتمنين على ارواحنا، فروحنا امانه عندنا. هذا اللي

0: ينتحر. هسا أكو بالانتحار تحريض، أكو محرض اللي هو جريمته تختلف. أحياناً واحد يجي يدفعك من الجسر، هو يدفعك يشوفك يقول لك ها تريد تنتحر، شبيك شبيك مو شجاع، دي الله هاك، ويخلي إيديناته بظهرك ويدفعك. وأكو لا، أكو بتصرفات، بتصرفات يحرضك أن تكره روحك وحياتك، لا تنول مراده. قتله بصبرك، قتله بصمودك. وانتو بنات لا تكونون هشات لهالدرجة، هشة يستفزك رجال، تستفزك سيارة، يستفزك رزمة فلوس، تستفزك عمتك، أم زوجك، أخته، ما أعرف منو. الدنيا مو بزولة، الدنيا أعظم وأكبر. حنروح بريك ونرجع نكمل بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي، من فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو أنت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

أهلا بكم مستمعينا من جديد، وهذه المطالعة السريعة في الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم الخميس الموافق 11 حزيران 2026. نبدأها طبعا بصحيفة الصباح الرسمية ضمن عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح، الزيدي يبعث رسالة إلى الرئيس السوري، مقترح لإقرار موازنة مصغرة بقيمة 20 إلى 30 تريليون دينار. تثبيت العقود لا يشترط سنوات الخدمة. الحكومة تتجه نحو إعداد رؤية اقتصادية شاملة، والنفط ارتفاع تدريجي في الصادرات. الملف النووي يتأزم وسط تصعيد عسكري. ترامب يهدد بشن ضربات جديدة ضد إيران. الموارد المائية، مؤشرات السلامة في سد الموصل مطمئنة، و152 إصابة و9 وفيات بالحمى النسفية. في الصفحات الداخلية من الصباح، تلقى دعوة للمشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز. الزيدي يناقش استعدادات منتخبنا الوطني لكأس العالم. خلال لقائه وزير الزراعة فيحان يشدد على حماية المنتج الوطني. العبودي اعتماد موازنة برامج لتعزيز الإصلاحات وإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الإسيكودا. والإقليم يبدي استعداده للتعاون بشأن استئناف تصدير النفط. لجنة عليا لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل. بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، علاقات الاحترام والمودة تجمع الطوائف والأديان العراقية. ودعم النيابي لحصر السلاح وفك ارتباط الفصائل بالحشد الشعبي. اللجنة المختصة تتسلم بيانات وأسلحة كتائب الإمام علي عليه السلام. وقفوا صفا واحدا بوجه أعتى هجمة إرهابية شهدها العالم. العراقيون يستعيدون بألم وحزن ذكرى سقوط الموصل. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى الصفحات الأخرى، صفحة محافظات من صحيفة الصباح. نجاح موسم تسويق الحنطة في المثنى والديوانية بنسبة 100%، وارتفاع مناسيب الفرات يحيي زراعة الشلب. تستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 14 سنة. العتبة الحسينية تطلق مبادرة 1000 مبرمج قيادي وتوزيع أكثر من 2000 قطعة أرض سكنية في ميسان. سياسة وطنية لحماية الأقليات ودعم الفئات الهشة وحظي أسعار بيض المائدة. فرق طبية وحافلات لنقل الطلبة والتربية تكمل استعداداتها للامتحانات الوزارية. ووزارة البيئة شبكة مختصرة لرصد نوعية الهواء. ننتقل الآن مستمعينا إلى صحيفة المشرق. على الصفحة المشرق، الزيدي يتسلم رسالة من بوتين للمشاركة في قمة الغاز بموسكو. رئيس الوزراء يؤكد لا تهاون في كشف الفاسدين، والحكومة رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد طبع للعملة. ثلاث تعجيزية من الشركات الأجنبية لاستئناف إنتاج نفط كردستان، والكشف عن أسباب تعطيل حسم وزارتي الدفاع والداخلية. توجيه بإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الإسكودا الشهر المقبل، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي أواخر أيلول.
اللجنة الأمنية تتسلم بيانات مقاتلي كتائب الإمام علي عليه السلام. المالية توافق على إدراج تثبيت العقود والأجور في موازنة 2026. وعبر صحراء الأنبار تحرك عسكري أمريكي من سوريا إلى العراق. كركوك شاحنة تقتحم نقطة تفتيش وقوة أمنية توقفها بتفجير الإطارات. إلى صفحة تقارير وأخبار.

الشحماني يؤكد تسريع تأثيث المجمع الإداري واستكمال متطلبات المشاريع الاستراتيجية. إصابة طفل بالحمى النسفية في نينوى، ونفط ذي قار تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الأمن السيبراني. محافظ ميسان يطلق توزيع الوجبة الأولى من الأراضي السكنية في قضاء علي الغربي وناحية سيد أحمد الرفاعي. أيضا في صفحة أخبار محلية، خارج موسم الأعراس صالونات التجميل في بغداد تبحث عن الزبائن، وأصوات المطارق تعود للحلة، سوق الحدادين يستنفر استعدادا لمحرم. العراق في المرتبة 140 عالميا والسادس عشر عربيا بمؤشر السلام العالمي. الآثار العراقية تنفي استثمار القشلة عن عقد جباية لتأمين الصيانة. وبهذه العناوين مستمعينا تنتهي جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

متواصلين معكم أحبابي وبنجور على راديو الرشيد مع بان المسوي ووسام ماجد، وأهلا بمتع على اللايف ستريم الخاص ببرنامج بنجور الصباحي في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. نقرأ التعليقات والمشاركات معانا في اللايف من وسام البحر. صباح عسل ومنورين الغوالي، شكرا بنورك يا وسام منور. أبو موسى صباح الخير، أحلى ستبان الطيبة وأحلى بنو، صباح الخير، مشتاقين لك يا أحلى بان. صباح الخير على حبيبي وصديقي سليم الجعفري. أبو سيف كل عام وانت بخير وعيد ميلادك عيد سعيد، واعز صديق واعز انسان عندي احلى ابو سيف، الله يوفقك فدوى لقلبك يا ابو سيف الطيب. كل عام وهو وانت اخوه متحابين واصدقاء طيبين، وحياك الله يا ابو موسى. تحياتنا للغالي ابو سيوفي. نسمة هدوء مشتاقين لك قلبي، يسلم لي قلبك حبيبتي نسومة، واني والله مشتاقة لكم. عبد الكريم الحلي السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا، خميس مبارك، ان شاء الله كل ايامك مباركة يا عيني. سليم الجعفري صباح الخير يا طيبين ست الكل بان الموسوي والاستاذ وسام ماجد وكل مستمعي اذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري. كل عام وانت بألف خير، هابي بيرثدي تو يو يا ابو سيف، وان شاء الله يطول بعمرك بخير وعافيه، وكل سنه وانت منورنا ومنور بيتك بعد. بنهدي لك هاي الاغنيه كل سنه وانت طيب.

امشي يا جميل في الساحة. سليم جعفري الغالي، كل سنة وانت بألف خير وسلامة، وينطيك الصحة والعافية يا أخويا يا طيب. دكتور معن محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الستبان والجميع والمخرج والجميع فريق العمل دوما مبدعين أينما كنتم. شكرا يا أخونا الطيب حسين أبو غدير، صباح الخيرات والسعادات. هلا والله. دكتور معن يقول ستة من جمال وحلاوة الأخلاق والوفاء والإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون. نعم بارك الله بيك. باسل أسعد العراقي، صباحه أريد أعبي دموع بسطول، وكثير من الزلم تلقاها بسطول وأنا طول اللي عم عليه. هسه هو لا هو دارمي، لا هو بوذية، لا هو شيها. حافظ شوي شوي شي. لو هاي من الاسطول انقطع نفسك مثلا. صباح الورد على خضير الجبوري، صباح الخيرات يا عيني. أزاد أبو جعفر، صباح الخير على الجميع، ربي يحفظكم ويرعاكم بحق محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالخير والهنا ومنور يا عيني. إن شاء الله أخواني بخير وسلامة، كلكم أنتوا عوائلكم يا رب، ويجعل هالخميس خميسك، ويكتب لنا السلامة والأمان إن شاء الله بالأيام القادمة. قولوا آمين إن شاء الله يا رب العالمين. يلا نروح، يلا نروح إلى الواتساب. وجه القمر طل. يلا منو إجا هسه يسمع بانجور؟ هسه حضر الراديو إلك هاي الأغنية.

عزيزي المستمع، اختر صديق شجاع ووفي، وإياك ومصادقة الجبان. أهلا بكم في عالمسموع. الله بالخير. بهالدنيا مو كل واحد يمشي وياك تقول عنه صديقي أو ينحسب صديقك، ومو كل واحد يضحك بوجهك يستاهل مكان بقلبك. الصديق الحقيقي يبين من تشتد الأيام، من الضيق السبل، من تصير المواقف أصعب من أن تقولها وتحكيها، يظهر أمامك صديقك.

ولهذا يقولون اختار صديق شجاع ووفي وإياك ومصادقة الجبان. مو الشجاعة بس بالمعارك والمخاطر، لا، أكو شجاعة أعظم اللي هي شجاعة الموقف.

أن يكون شجاع معك بموقف، أن يرد اللي يتكلموا عليك بكلمة ولو، ويكون جالس مختلف عن مجالستهم، أن يظهر وقت ما تكون متعب، واللي يبقى يمك من الكل يبتعد، واللي يذكرك بالخير من تغيب، واللي يسكت الأصوات اللي تغتابك وتحكي عليك، واللي يقول لك الحقيقة حتى لو يعرف إنه هي ما تعجبك، يقول لك أعرف أنت ما راح ترضى الكلامي بس غصبا عنك، أنت واحد واثنين وثلاثة، لأن هم عليك أكبر من هم على نفسه. هذا الشجاع. طيب منو الجبان؟ الجبان يا محفوظين السلامة والبقى، غالبا ما تشوفه أول واحد يصفق لك من تكون ناجح، وهذا شيء حلو، بس أول واحد ينسحب من تتعثر، ويجيك من تكون الأمور أوكي بيرفكت وانت بخير، لكن إذا اشتدت عليك الدنيا هف يختفي وكأنه ما كان يوم من الأيام وياك ويعرفك، والكارثة تكونون ماكلين سوا. الوفي مو بس شخص يحكي حلو، الوفي هو اللي يشيل همك من غير ما تطلب، واللي يحفظ سرك حتى لو انتهت بينكم الطرق، واللي يفرح نجاحك وكأنه نجاحه هو. الوفي يا ناس نعمة عظيمة. يمكن مرات وجود شخص وفي بحياتك والله هو من أغنى كنوز الدنيا كلها. فتعالوا نفكر كم واحكم أيام الفرح وكم واحد من شوفوا هذا تعلمنا درس مهم وواضح جداً. مو المهم ايش قد عندك ناس بحياتك، المهم كم واحد منهم تقدر تعتمد عليه اذا مالت بيك الايام، لان وقت الشده اسهل شيء الاقنعه كلها توقع، ما يبقى غير اصحاب المعدن الاصيل. فاخواني اذا الله رزقكم بصديق شجاع وفي، تمسكوا بيه عليكم الله، تمسك بيه بغيابه قبل أن يكون حاضر، وبضعفه قبل قوته، حافظوا عليه، لأنه الأوفياء بهالزمن مو هواية، والصديق يشاركك الطريق، والصديق الصدق هو سند وأمان وظهر وحزام ظهر ما ينحني من تميل الدنيا عليك. ولهذا اختاروا أصحابكم بعناية فائقة، لأنه بعض الناس يضيفون لعمرك عمر، وبعضهم يسرقون من روحك وانت ما منتبه يا صديقي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم حتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: الرشيد FM، المود مودك.

0: رجعنا لكم أحبابي، نكمل بانجور في آخر الوقت. نرجع أيضا إلى تعليقات الفيسبوك، ووصلنا إلى تعليق حسين الشيباني يقول ليش هيكي بنو تنزلين دموعنا على رائعة القيصر؟ لا يا صديقي، وين الروح هسه؟ وما يهل اللي أدير المحطة، الأغنية هاي كلش تأذيني، والله تأذينا كنا يعني. الله يسعد قلبك ويعوضك خيرا إن شاء الله يا أبو علي. يقول معقولة ما ظل عندي أحد، كلها تبرد رغم يعني، يقول كل شي بهالزمن جايز وكل شي ممكن يكون. عدوك يرحم بحالك وعز أحبابك يخون. الله أقول لك تظلم لو ترحم يا زمن، ما عاد يأثر بي إذا أغلى الناس خانوا، شو تعوض أنت بي؟ تحية إلك والله يسعد قلبك إن شاء الله يا عيني. نرجع للواتساب، وأحمد يقول نحن لا نحتاج مزيدا من المعارف ولا مزيدا من الكلام، كل ما نحتاجه قليل من المصداقية وحفنة من الوفاء وبعضا من الإحساس بمن حولنا، هنا اكتمل الخليط. يسعد صباحكم وإياكم، يسعد صباحك وإياكم يا رب. صباح الورد عليك، وإن شاء الله يحيطوك خليط من الناس الشرفاء الكرماء الأصلاء يا أحمد يا أصيل. محمد الحلفي أخونا وزميلنا الغالي، صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية سبون، صباح الخير على المستمعين جميعا وعلى المخرج أستاذ وسام. بصراحة هو الموضوع أكو بكثرة وقلة، موضوع دموع التماسيح بكثرة يكون عند النساء وبقلة عند الرجال. عند النساء لا ننسى أن القرآن الكريم قال أن كيدهن عظيم، هذا وصف للنساء. وأحد الأمثلة الشائعة هي زليخة، والشغلة الثانية أن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني شوفي أنه كيد النسوان عظيم والشيطان ضعيف، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، دموع التماسيح للرجل تكون أقوى من دموع التماسيح للمرأة، لأنه دمعة الرجل عزيزة معروف عنها، فمن تنزل راح يكون الطرف الثاني يعني يصدق بالحالة كلها، فمثل ما نقول يخطط لها ويرتب لها صح حتى يمشي الموضوع. يعني جزء مرات النسوان حتى لو تبكي ما راح يصدق بها أحد، فهذا الفرق. القلة ولكن تأثيرها أقوى الرجل إذا سواها، أما الكثرة فالكثرة عند النساء. تحياتي، أخوكم الإعلامي محمد الحلفي.
0: أهلا وسهلا، ألف تحية إلك. وبس أريد أوقف وياك في نقطة أنه النساء مذكورات في القرآن أن كيدهن عظيم، هو مو قول الله هذا. إحنا مثل ما نعرف القرآن ذكرت فيه القصص وما يعني فيها من حوارات وإلى آخره، وملاحم وإلى آخره. إن كيدهن عظيم، قالها عزيز مصر زوج زليخة لما يعني كادت بيوسف. أوكي، فهو ليس قول الله. شكرا لأنه أنصفتنا لما ذكرت إنه الرجل يخطط يقول إذا كلش يعني وصل الموضوع للبشي أبشي، لأن هو دمعت عزيزة على قولتك. ما أدري ليش دمعت عزيزة، يعني ما أدري يعني ليش دمعتك عز من زوجتك، دمعتك عز من أمك مثلا، ما له داعي. على العموم أحترم كل الآراء ومنور الدنيا، يا أخونا الذهب إلى علي، يقول تحية صباحية عطرة، رغم صعوبة الحياة لكن أكيد دموع المرأة الحقيقية غالية على الرجل. على الرجل، أنا زوج دكتورة نجوى. شكرا لأم العلا على هذه الرسالة الجميلة، وشكرا لحضراتكم على طرحكم لمواضيع هادفة، متمنين لحضراتكم نجاح دائم. أستاذ علي، ألف تحية إليك، وألف تحية إلى الدكتورة الرائعة شريكة حياتك. الحمد لله اللي جمع ووفق يعني شخصين محترمين مثل حضراتكم، كل التقدير لكم وشكر للمشاركة معنا. راجي مياح أيضا بعث لنا فويز بسبعة ثواني أو سبع ثواني.
2: فؤادك انتقل واختار اللي يفيد. أنا إنسان ما نقل فؤادي.
0: جيد، صححت لي، عاشت ايدك ابو مؤيد. مصطفى القيصر، هلا والله، مشاركنا بفويس زين. بفويس زين.
3: زيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات جنوني، زيديني زيديني غرقا يا سيدتي من البحر.

0: صباح الخير والعافية على ستبان. صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين. ستبان خصوص هاي البصمة السندية أقول لبنية شمرتنا بسها من الجسر، يعني نقدوها نقدها ولا صديقي
1: يا
0: صديقي دام الشرطة البحرية.

0: يا الله.
1: حتى شوفني على التصوير هاي، هو صدق انا عارف ابنها فوق الجسر وكاتبه وصيه انه من يموت دفنه بصفي. ابنها صغير يمكن 4-5 سنوات، فناخذيها قال يابا نقلناها، قال نقدم ميل بعد شورتنا بس من الجسر. نقول سالناها ليش يا بنتي هاي، قالت من ورا رجلي يعني مخه اشاد بي ويقتل بي وما شنو، امي طابقه وياه فيعني بعد صغيره شفتني شفت التصوير هاي.
0: اي محرض هذا،
1: ما في شيء الحمد لله شكرا.
0: اللهم لك الحمد. شلون هاي ما تعطوني اياها شويه هاي المره يعني هرده كلها وين يعني؟ يعني ها هي الدنيا لو هذا الرجال لو الموت، يعني البحر أمامكم وفرعون وراءكم. حاشا لله أن يكون على هالقد، بس حكينا هواية بهذا الموضوع، بس فعلا يراد لها بسطة هاي المرة. والله أقتلها، أقتلها على الهبطة اللي هبطتنا إياها أنا على الصغير يعني بصراحة بصراحة، لأنه يعني هذا الطفل بدون أمه. النوبة أمها العينتين طابقة ويا رجلها، يعني أكو والله أمهات وآباء باعي هذا رجلك يكتلك يذبحك ما أدري شو يسوي، هاي إحنا ما علينا ممنوع ترجعينا، كلها لأن يتعجزون من لقمتها. والنوبة ذا عدها طفل يتعجزون من لقمتها، ليش هو كل أب أب وكل أم أم؟ لا، أكو من يرتكبون الأخطاء، يعني حالهم ذولا يخلفون بالخطأ، مو عن حب، مو بدافع تكوين أسرة، لا. فهذولي لعنة الله عليهم، اللي مثل اللي يبيع بنته، مثل اللي يبيعها بالضبط، هذا اللي يشمرها على رجل ربما معتوه، ربما منحرف، ربما مجرم، ربما بيفد عطب عصبي، مرض نفسي بي، هيجي يستضعف المرأة ويبسطها، تجين الطبقين ويا أنت حجية، يعني باكر عقبة شو تقولين لله؟ مو من أعان ظالما سلطه الله عليه، فهذا الله بعدين يسلط عليك. لا بناتكم دي هذي شرفكم، شلون تفرطون بيهم؟ شكو خلفتي لعد؟ المهم علي الشجيري بعث لنا فويس،
2: السلام عليكم. صباح الخير ستبان. ستبان متى تكون دموع النساء دموع التماسيح؟ يعني في مرحلة عندما يعني عندما تكون الحيلة مالتها انكشفت ظهرت للحقيقة، فهنا تحاول تعيش دور المظلومة، وكان السوي الإنسان الحقيقي يشوفها مظلومة، بس الإنسان الفطن يعرفها دموع التماسيح.
0: نعم صح، أحيانا يكون هو ظالم ما عنده ثقة بنفسه فما يثق بالآخر أيضا. علي لا تفوتك هاي النقطة، شوف الناس بعض اللي بيهم شرخ في شخصياتهم، يعني هذا اللي داخله غير نظيف، هذا اللي بيلوثه مثلا، عنده عقدة مثلا بالعائلة أو هذا عمره ما راح يشوف صح بعينه، ما هو يعني علم النفس يقول هذا، مثل عقدة أوديب وغيرها وغيرها. فألف تحية إلك وإلى الغالية سحورة سحر الخفاجي، صباح الخير حبيبتي بانو، المخرج والمجتمعين والمستمعين وقناة الرشيد جميعا. حبيبتي الغالية بهذه اليومين الفايتة دعوت لك كثيرا، هل الأمور صارت أفضل عندك؟ طمنيني. الحمد لله يا حبيبة قلبي، يقولون أنه دعاء مستجاب إن شاء الله، مستجاب فيك ولك، أسأل الله أن يعطيك ما دعيتي لي ويرزقك العافية والسلامة يا حبيبة قلبي، أني ممنونة وكل الخير بوجودك. نصير الحلاق، صباح الخير والعافية عليكم ستبان، هلا بأخوي الغالي. أزاد أبو جعفر، صباح الخير على أحلى وأرق ناس، ربي يحفظكم ويرعاكم.

0: لكم. شكرا جزيلا علي القيسي، تحياتي إليك. سليم الجعفري تحياتي إليك يا عيني. والحقيقة فويزات أخرى لكن وقتي انتهى جدا. نقدر نسمع 30 ثانية رقم من أزادنا.
1: صباح الخير والعافية عليك أختي وعلى المخرج وعلى كل المستمعين، ونهاركم سعيد يا رب. وكملك كاظم السار من قال صوروا حبي غباء وطيبتي للعمياء طريق، وفرصة لهم للخيانة ومثلوا دور الصديق. هواي أختي على الشاكلة هاي، الله يحفظنا بعدنا من عدوم. تحياتي لك وللأراضي الفنلندية.
0: ألف تحية لك يا طيب، وحياك الله أزادنا الغالي. فويز من منو؟ قصي المياحي. أهلا أخ قصي.
2: صباح الخير قناة الرشيد، تحياتي المستمعين والكادر وستبان الموسوي. ستبان الله يخليش، طريق الشعب والله العظيم بهذلنا، والله العظيم بهذلنا، يعني السايدين ما يقدر نمشي فيه، يعني شوفونا جار الله يخليكم. مناشدة من عندكم البلدية الشعب.
0: هي مو بس هذه، أكو البلطو جزء من عدها ماتين، فهو هذا بالضبط طريق من نزلة الجسر وانت طالع قبل، يعني هذه مأساة شمال الشعب، يعني الشعب انتو تعرفون شنو الشعب؟ يعني ما أدري شو أقول، بس إن شاء الله الجماعة يشتغلون بسرعة شوية بأبهمة، لحمتهم صايرة باردة وما إيش فيهم، يراد لهم حرقة قلب يعني. الله يسهل طريقكم، ولا تغشكم دموعهم لأنها دموع تماسيح. يقول لك ماكو موازنة، ما عدنا، ان شاء الله ما عدكم، طول عمركم تتبكبكون ما عدنا ما عدنا ما عدنا. فهذه دموع تماسيح. تحياتي لكم، تحياتي لكل اخواني واخواتي مستمعينا في الشعب وفي كل مناطقنا الأصيلة العراقية في بغداد والمحافظات، او هو لكل بيوتاتنا الكريمة حول العالم. اذا دموع التماسيح ممكن تحل مشكلة وتحافظ على أسرة وكرامة أسرة وتحافظ على أرواح ثالثة موجودة بين الطرفين، بتشوها. إذا اكتشفت إنه دموع تماسيح كانت من إنسانة أو كانت من إنسان والتغليسة عنها ممكن تحافظ على حياتكم وبيتكم وعدم شتات الأمر، غلسي وغلس ومشوها تمشي. الله يحفظ بيوتكم، وأتمنى لكم إن شاء الله باشر جمعة مباركة في جمعة مباركة. تحية لعوائلكم الكريمة، وانتظروني يوم الأحد المقبل بإذنه تعالى. وبانجور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيانا بيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي ويانا.
5: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
2: إي والله بس عفوا، منو أنت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية.

0: خصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مجلس وزراء حكومة الإقليم يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية. سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق وتدعو الموجودين للمغادرة. النزاهة تطيح بسبعة متهمين بينهم أربعة مخمنين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم. عمليات بغداد تغلق معملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيراني سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة تحكم بالمسيرات. النفط يرتفع بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواع الجوية انخفاض بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
4: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الوقت اللي تحبه
1: بالضبط.
0: أقرب عيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق على جوجل الأب ستور لغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني، سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، وقدم السفير خلال اللقاء دعوة من الرئيس الروسي إلى الزيدي للمشاركة في الاجتماع الثامن لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي سيعقد في موسكو في 27 من شهر تشرين الأول المقبل. استضاف رئيس الجمهورية نزار أمين اجتماع الرئاسات الثلاث، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها السياسية والأمنية والاقتصادية إلى جهتف، وأكدت الرئاسات على ضرورة الإسراع في السكن الوزارية، كما تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه ركنا أساسيا من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة. صادق مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان على تشكيل هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم بعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لدى الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، بعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لدى الحكومتين الاتحادية والإقليم. ذكرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان أنه نظرا للتطورات الإقليمية الأخيرة، ننصح المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه ومتابعة مصادر الأخبار المحلية باستمرار، إذ قد

تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات المجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق. أخيرا، قال مقال خاتم الأنبياء في بيان: نظرا لانعدام الأمن في المنطقة، يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وسيؤثر ذلك على حركة الملاحة. وأضاف: سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من مضيق هرمز. كما نفى البيان ما وصفه بمزاعم الولايات المتحدة بشأن عبور سفينة عبر المضيق. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني: أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز سنستهدفها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن على الرشيد. رشيد أحلى هوا من النور. بانجور بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

ما ظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بعد قضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسة تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مجلس وزراء حكومة الإقليم يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية. سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق وتدعو الموجودين للمغادرة. النزاهة تطيح بسبعة متهمين بينهم أربعة مخمنين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم. عمليات بغداد تغلق معملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيرانية سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة التحكم بالمسيرات. النفط يرتفع بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواء الجوية انخفاضا بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.

0: إذن مستمعينا، هذا هم أبو هلين داز لك إياها.
1: عمار يا شجاعة يا ملك الإذاعة.
0: والله هذا هم أبو هلين. يا جمهورك هواي، ما تقول لي يا جمهورك هواي، الله يعلم مش منطيل أبو هيلين، فبالتالي صار لي يومين يعني ماشي. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم، بما أنه خميس، خميسكم فل إن شاء الله طبعا أكيد، وإن شاء الله يكون جميل عليكم ويعني كل الأشياء تحصل فيه حلوة. أنا ما باين يعني، مدام أنه أبدي يومي بعمر يعني أطول، فلا خميسي خميس.

0: جمعتي بس الجمعة، بس الجمعة أنا مرتاحة للعمار معكم.
1: هسه أنا بنشوفك راح لبسك.
0: ها علي. إذا المستمعين أكيد خليهم تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالنظام الأندرويد والآي أو إس على بثنا المباشر على صفحتنا باسم إذاعة الرشيد. مش قد بالشهر؟ 11 يعني الساعة أقدر أفتح بث بصفحتي على
2: عمار يا شجاعة.

0: يلا هسه نبدي نبقى هيك احنا نبدع بس بنفسنا مثلا نبدي كل ناس دا يشوفونا حل الخبزتك. يلا خلونا نبدي بحلقة اليوم وموضوع حلقتي اليوم يقول سؤال إذا صار تبادل أدوار يوم كامل بين الزوج والزوجة. أهلاً زين عمي ما رايدي شي منك الله العظيم. إذا صار تبادل بين الزوج والزوجة منو أول واحد على وظيفته؟
1: جاوبنا ما جايتنا فيه.

0: ايش راح تشتري سياره؟
1: لاند كروز.
2: عمار يا شجاعة يا
0: حمود، ايش راح تشتري سياره؟
1: لاند كروز.

La ilahe illallah. Eyvallah Mahlibo. Vay Ali. يلا سؤال اليوم يقول لو كان اكو تبادل لادوار بين الزوج والزوجه، ده نحكي انه الزوجه تطلع مكان الزوج وتشتغل وهي الاشياء، والزوج نفس الحاله يقعد بالبيت مثلا، واذا كان موظفه مثلا المراه، يعني تبادل الادوار خلال يوم كامل، برايكم منو راح اول شخص يطلب انه يرجع لوظيفته ويقول شكرا ماكو داعي انه يعني نعيش هذه التجربه؟ خلينا نشوف ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211 4115. لا انت لا انت 0780211 4115 و0 يلا عمار حتى بعد ما تخبط صفر، شوف شلون دفتر عليك هذا دير بالك 0780216117 اسيا سيل 0770111415. شكرا.

0: يلا عدنا ناخذ تم تعليق. يا ليش اي باوة عمار والله جد يقول لي انه بدا من 11 يونيو المفروض اليوم ابلش اني ساعه 3 تخيلوا وحده لا يعني بالثنتين الا ربع يلا اقدر لا اله الا الله على يلا ناخذ اتصال اول. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد
1: صحيح. تحياتي لي تحياتي لعمار.
0: شكرا
1: الله يسلمك يخليك. طبعا عندي سؤال لعمار يقدر يجاوبنا ولا
0: قول.
1: يقولون بعد هذا الباليستي منين؟
0: يلا يلا يلا, يلا.

0: يلا
1: الواحد
0: يلا،
1: يتكلم مع
0: هذا
1: نفسه.
0: الكلام مو مثل ابوه هيلين جوا قوة قوة يصفطها ويسويها، هذا الكلام ده تشوف.
1: جواب يعرف؟
0: لا ما يعرف، ما عنده جواب، انا متأكدة ما عنده جواب.
1: احنا ضامنين هاي للحرب، خاف شيء يصير ما يصير موجودة.
0: شلونك وسام؟
1: عيوني الله يسلمك ويخليك، الله يحفظك. انه انطيها اعمالي باليوم كله، مثلا زوجتي خلينا نقول، يعني لو
0: يعني تمام متزوج خلينا نقول بالعكس، مثلا اي وحده اختك امك اي وحده فرضيا، انه تعطيها ادوارك يوم كامل وانت تاخذ ادوارها، اذا كانت ربت بيت انت تبقى بالبيت.
1: خلينا واحده واحده، انا اقدر اخذ ادوارها كلها بالبيت، امسح، ما اعرف اسوي اكل بس اطلب لهم من برا، المهم اخلص امورهم البيتيه لمده يوم كامل انا اقدر، بس هم امور اليوميه لمده يوم كامل كلها ما يقدرونها بصراحه، يعني اعطيهم شغله واحده.
0: سؤالي يقول هو انه اليوم تاخذ دورك كامل وانت تاخذ دورها، برايك منو اول واحد راح يقول لا خلص ما اريد، اريد ارجع الدوري؟ يعني انت حسب كلامك المرأة باعتبار ما تقدر.
1: اي ما يقدرون، اي ما حيقدرون. اعطيهم شغله واحده عود، من يجي الراتب اقول هاي الكيكات روحوا اسحبوها هاي. بس هاي يقدرون يعني.
0: طيب اوكي يا وسام، تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك، شكرا لكم جميعا اللي موجودين على البث المباشر. انت هبه، منو هبه؟ مين هبه؟ عموري معليش معليش، شنو قصدك؟ ما افتهمت. شكرا. يلا عدنا اتصال. الو
2: مساء الورد
0: عمار، يا شجاعة يا ملك الإذاعة. هلا هلا، مساءك ورد.
2: مساء الحب والجمال عليك أحلى عبورة،
0: فدول عينك نورتنا.
2: وتحياتي أكيد للحبيب واحد إخراج، يعني الكوكب الأرضية كلها، يعني عمار كامل. وين رايح؟ وين عموري قدامك؟
0: فهمت
2: يعني ابو علاوي،
0: فهمت يعني، فهمت
2: يعني ملك الساحه، يعني يقدر يوقف على تكرجل.
0: ايابا

0: عمار ابو علي بالساحة والقلوب مرتاحة. روح اصعد.
1: يا بهاي شنو يعني يعني اليوم والله ما ادري ما ادري شنو نسوي شنو نطيهم. يلا مصطفى شو اخبارك؟
0: والله بخير ما طول عمار مسلطن انا بخير.
1: نورت نورت. كافي عمي كافي يصير بشي ترى من الفرحه يموت والله. يلا مصطفى قل لي
0: من النسوان لحيط البني رجعنا المكان هنا حيث ما كنت مكان هنا رقم
1: يعني هيك هم دورهم كل السهل اقول خصوصا

0: انا والله
1: وين احنا اللي حد النوم احنا حتى النوم يساعدونا اشتغلوا سووا ما ادري شنو طلعوا لنا شغل من جوا القاعه هي بس الجمعه اريد ننام بها نرجع قاعد لنا من الصبح
2: وانا
1: ما قال اسبوع نايمين
2: يما شوف الصالي يما قالها كاظم الساهر والله العظيم قالها قالت
1: اونلاين
2: لا لا قال انه انتم الرجال مشكله والله قالها شوفوا يلا عموما
1: والله احنا ابسط من ادنى ماكو بس انتم شو حلها وياكم
2: قال انتم تخربون اكبر امراه واي التزام ما عندكم
1: والمشكله مو هنا من ترجعين للبيت وتشوفيها عاقت وجهها وتعاي فسر ليش معقول وجهها يا بشبيك يا معود قولي ماكو شيء يا بس بالليل شبيك انا غير جاي اقول هشبيك ما تحكي تعال انت حرها صير شات جي بي تي صير جيميلان وحلل انت شلون ايش فيها تحكي قول ايش بيك هسه شنو على قولة عادل امام ايش راح يصير اذا حكيتي يا قابل راح تنقلب الدنيا تقول هيك فلان شوف فلان تعال انا حير ولازم افسر ولازم احلل
2: هاي مصطفى هاي وصلت مناشدتك مصطفى مصطفى طلقها تحياتي لك اكيد نورتنا عليك كلش اشكر اتصالك شكرا
0: انا والله العلي العظيم احيانا انام من الليل وانا قاعد انام وانا قاعد 10 دقائق ربع ساعه انام يكفي
2: وانا شفت يلا عندنا اتصال عمي راح تنامون نومه طويله يلا الو
3: السلام عليكم
2: عليكم السلام
3: شلون الست عبد
2: شنو اخبارك
3: شو اخبارك انتي
2: الله يسلمك
3: والله يقولون جاية موجة يوم 15/6
2: ليه شكو شنو صار ايش راح يصير
3: والله ما ادري كل موجة تبرد من اوروبا
2: النوم
3: اي والله
2: يا خلينا نشوف بس ايش بقى خبر اليوم فلوس باكر ببلاش موجة برد
3: بركت الله
2: على هذا الحر هسه
3: يعني بارد.
2: نشوف يا صيفك بارد صدق تحكي احنا بعدنا مو بالسابع ولا داخلين بشهر السابع وشوف الحرارة
3: صيد الكهرباء والله الكريم 11 ساعة طفوا علينا
2: عمي انت وين قارن خبرها عمي ما عندنا عمي
3: عمي ما
2: طيب قل لي اليوم لو حصل هذا التبادل الأدوار خلال يوم واحد بين الزوج والزوجة منو أول واحد راح يقول لا يا معودين شكرا جزيلا راح أرجع لوظيفتي ما أريد
3: أنت يعني المفروض أنا سمو صحيح سؤالك شو سؤالك تمام بس أنا مثلا إذا ترجعيني في 4 سنوات لا والله ما أقدر أبقى يعني بالبيت
2: زين
3: يعني ألزم الجهال لو انظف لو هاي هو باقي يعني اقدر اغسل المواعين امسح لان هذا بيتي مو سنكاف
2: زين
3: بس اذا مثلا جاء عمره 6 سنوات او 7 سنوات وانا حط بالي يومهم غير لا والله
2: وتعالي المزاج طاقة. مزاج اليوم يريد ياكل لو ما يريد ياكل والتوسل
3: 10 دقائق بعدين ارجع ادفرس والله الكريم اكفخهم
2: زين
3: بينما المرأة الله عز وجل حاط ليها يعني طاقة تحمل أكثر من الرجل.
2: زين.
3: بدليل في إنك تلزم جاهل وتحط بالك يمه وتطلع المطعم تطلع طالعة سفرة. والله تكفر ما تقدر تصير بمكانها أبد ما يقدر يصير. يعني أنا أكثر شيء أصير بمكان زوجتي 10 دقائق والله.
2: اوكي انا اشكرك والله شكرا لك لانه انت يعني جهود المرأة ما مضيعها هيك هباء مثل غيرك عافية
3: عافية. والله في استديو باعي. بعد يوم تلاقيت ويا المرأة فدزت لي فيديو شلون تقعد الصبح وترتب الجهال وتوديهم للمدرسة وترجع تسوي الغداء ومن تكمل تروح للدوام وهي معلمة وترجع تحضر ليها وبعدين تحضر للجهال الله الكريم أنا من يوم بصير هذا الفيديو المتسارع شايفته
2: زين
3: بحيث صرت هاكبرني قدامها والله هاكبرني طبيت جوال قنفين من المسلح آخر شيء قلت لها والله أنا هاكبر
2: والله هو هذا التبادل الأدوار بين الزوج والزوجة المفروض يحصل من يكون عندهم طفل هسه ومولود الله تعيشون أحلى حياة
3: إيه هسه تونسي بهالسؤال
2: يا ربي
3: إيه هسه أنا أموت عليك على هالتفكير مال السؤال
2: كن أول يعني طفل بعد هسه وجاء للدنيا وأنت تلزم الدور وشوفوا سهر الليل
3: وهسه حتى الدوام الصبح
2: إيه عافية
3: وهذا قاعد بالليل يريد حفاظة

0: مما والله الكريم تدرين انا عندي ثلاثه يبين لك الله من هم صغار تفور المره قلها طلع برا انت والجاين عند نام باكر قاعد الصبح اي خلي طيب. خلي هو اللي يقول والله خلي تطلع تروح بمكان العمل مالتي انت تروح تغير جو تسولف ويا هذا يرجع
1: شويه صح انت طالع تعبان ونام
0: اكو اي والله ايش فيك ترى دور المراه كلش
1: كل شويه تطبخ وتشرب لك كوفي وما اعرف شو تنزل
0: اي والله عايش
1: حياتك
0: رجوازيه بينما هي وين تروح
1: طيب اوكي اري كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا لريك
0: اكيد اشكر المراه
1: عيون كل واحد
2: الالتزام عندنا بعض المرات اخر شيء المراه وين وحدنا ما تقدر تقارن هذا بصفه عامه اتكلم عليه مع احترامي الرجال يزعلون ما يزعلون خلي يزعلون مع احترامي لهم بس هذا الواقع واقعنا عنها ولذلك من اتكلم على على على امي وكيف تحملت يعني ما تصدق يعني
3: عمار يا شجاعه يا ملك الاذاعه
1: سمعتوا طعن على فكره دا اشوف بالتعليقات على اللقاء مال كاظم الساهر كلها عافت اللقاء اللي قال لمده ساعتين وانا اعرف ناس هم يموتون على كاظم الساهر دا احكي كشباب اوكي ورجال كلهم عافوا اللقاء كله شباب لا كاظم اذيتنا لان حكى الحقيقه صار ما يعجبهم بعد لا ما يردوا لا شنو يقول هيك شنو يخلي المراه تتفرعن وهاي كلام حكى واقعي الرجل بويا الالتزام ما في احد يقول لي لا
4: انطيني ورقه وقلم خليك تبع حساني مريت انا بظرف ما مر على ثاني اتفرهدت وانا طفل وانفاقت احلامي واحلى ايام العمر ذبحوها جدامي نامي على خدي بعد يا دمعتي نامي من مثلي اما النهر النهر ويصرخ انا بابي
1: يلا عدنا اتصال الو كافي كافي يا عمار صدق كذي الو الو
5: مساء الخير
1: مساء الورد
5: مستمع قديم بس متصل اول مره
1: اهلا وسهلا حياك
5: شكرا شكرا
1: عيوني من وياي
5: الله يسلمك نبراس
1: نبراس اهلا وسهلا يا نبراس نورتنا يلا نبراس الو لا نبراس لا راح لا مخش مساء الخير مساء الورد مية هلا شباب عمي عمار انسان خط على الام شنو مفتهمت محمد تحياتي لك محمد هم يقول قال فد شي كلام حلو انا ما راح اقرا يعني اي شي مكتوب عمار كامل ما اقرا التعليق خلوها ببالكم نورت البياتي عمري والله عبير يا فرحة العيد يا احلى شي بالرشيد اي هذا الكلام هذا الكلام شكرا لا مو تخربون قال الرجال ندمر النساء نفس الشيء وتدمير وتخريب عمي دمرتونا انت دمرت مرحبا استعبير مرحب قلب عبير مية هلا يلا عندنا اتصال خلوني اعيد السؤال لكم السؤال يقول انه لو حصل تبادل الادوار بين الزوج والزوجة لمدة يوم كامل برأيكم منو اللي راح يرفع الراية البيضاء ويستسلم ويقول لا يابا خلوني ارجع لمهامي واني ما اريد هذه المهام والله عيب عليك يلا عدنا اتصال الو
5: الو
1: الو
5: ايه طبعا من دفاع الخط
1: اهلا وسهلا نبراس نورتنا
5: الله يسلمك
1: يلا عزيزي
5: يابا ليش كلها تمدح بعمار وهاي فيك
1: لا مو هو يعني صار لهم 4 سنوات يمدحون بيه خليه يوم واحد خطيه مو شويه يعني راعي مشاعره يعني رجال كبير بالعمر مشيب عقب اسم الله يعني كل شيء يصير
5: يمكن اني امدحك يعني
1: اي تفضل
5: ها
1: تفضل وشنو كلنا اذان صاغيه تفضل خليه يموت بقهره
5: يلا خلي تعبر هاي السياره دقيقه
1: يلا عوف على راحتك دير بالك اي شيء امد يلا لا هو سدهته الله عليك عمار الله يومن لا يا رين فاير

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد. شكرا ليث السلطان عيوني انت ساعدنا اي شوي لنا
1: يا غير عمر كله
0: اي نبرس بسرعه ولا يسد بسرعه بسرعه سواد عده يلا تفضل.
1: ها تمام هو ده يسمع
0: اي ده يسمع لا شو ما يسمع تمام. يسمع اي
1: كلك رجوله والكون بيك يا قلبك طيب ابيض هو غير انت ملك الاخراج عمار
0: ها شنو
1: مخرج الرشيد وعبد يرسلون بيه
0: ها شنو ها شنو ها سويت لك

0: لا هذا مو نبراس، هذا غيره. مو اي اي اي اي تي لا قويه. يلا نشكرك نبراس، عدو عمر اتصل بينا، مفروض انه يعني ماشي. شكرا شكرا، يا سهله سهله. نبراس شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير
1: الحمد لله.
0: انطينا رايك، برايك من راح اول واحد يرفع رايه الاستسلام البيضاء ويقول
1: والله يعني بالنسبه لشغلي يعني ما حد يقدر ياخذ مكانه من النسوان للاسف،
0: يعني
1: لان مدير مشاريع ومن الساعه بالخمسة الفجر لحد الان جو الشمس فما حد يعني ما تتحمل.
0: يعني خلينا نقول ممكن هي راح ترفع الرايه البيضاء وتقول لا عيني خلوني يم الجهال.
1: زين انت
0: بالبيت
1: تحملين خمس دقائق هسه بهالشمس هاي؟
0: لا طبعا يقول
1: هاي خلاص
0: لا. اكيد لا يعني اكيد
1: انا من الخمسة
0: واني المسافه من الجراج للاذاعه هاي اجي يعني ما اعرف هاي الشمس شويه بس.
1: زين انت قريتيها من الخمسة الفجر لحد الان؟
0: اي لا الله يساعدك.
1: الله يسلمك،
0: الله يسلمك. وعذرا
1: على الهجمة المرتدة.
0: لا لا لا وصلت عمي، يا عذرا يا هاي وانت بعد انت خلاص انتهي. يلا عموما
1: يلا شكرا
0: بعد تكرر نبراس ماشي ما حي باي باي باي نورتنا. يلا يلا هاي بعد تعيده ما حبي يلا عيده اسمع

0: يلا عدنا اتصال. الو غير سلطان ماكو. الو الو الو
1: الو مرحبا.
0: مرحب
1: عمار يا شجاعة.
0: سدة سدة سدة سدة سدة سدة سدة سدة منو هاد؟ سدة
1: هاي ذا سايورة
0: هاي؟
1: اي هاي.
0: يلا شكرا.

محمد كندا عاشت ايدك، شكرا على هذه الصورة. عمار شوف لو تبطل هاي الاغاني والمدح بنفسك لو هذه الصورة يعني. ها يلا شوف انك ما لا عاد باك تزهل ام لم علاوي او ام سلا. لا لا لا من نشر تعال بعدين انت قول هاي اي يلا. يلا عندنا اتصال، نقول ارقام 0780

1-1-4-1-5 و0-8-0-2-1-1-6-1-1-7 آسيا سيل 0-7-0-1-1-4-1-1-5. يلا هاي الأغنية تغنت إليك؟ يلا خطي يدعوكم نهاية أسبوع ما يخالف. يلا يلا عيد.

لا مو بس هاي، قام يصير عنده معجبات وكذا. شوف شو تقول لي عمار متزوج؟ لا عورتي قلبي. هاي شنو هاي ده يصير بالدنيا؟ الو سلطان وينك سلطان؟

0: مستحيل هذا. شوفوا عمار شنو بده يسوي حركات، مستحيل. زين ماكو يعني، انا كلش فرحانه على فرحتك والله. انا اقول خطي 4 سنوات يعني، ما في يوم احد قال لك كلمه طيبه. ست عبير ممكن سؤال جواب يا روح عبير، جواب حبيبتي. يلا بعدنا متواصلين اكيد، خلوني اخذ اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: اهلا محمد. عليكم السلام،
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك وتحياتي الملك المكسار.
0: اي خطي اي كملوا كملوا كملوا اوكي،
1: اللي منورنا يوميا.
0: اي
1: الجد ما نقدم له يستاهل اكثر.
0: اي
1: الوفي ابو وقفات حلوه.
0: اي شو واقف لك بالضبط؟ شوف
1: ها
0: شلون واقف لك يعني، شلون قدمنا لك؟
1: يكفي من ندب ياخذ اتصالي.
0: لا هو ما يعرفك على فكره يعني، هو قدامه
1: هو ما يعرفك صحيح، بس المهم يجاوب.
0: اوكي. لا هو واجبه يفتح الخط ويجاوبك على فكره يعني، مو متفضل. اي واجب، هذا شغله، هذا شغله
1: متواضع.
0: يلا محمد طيب قل لي، من برايك راح يرفع الرايه البيضاء ويقول خلاص شكرا ارجع لمهامي ولوظيفتي الاساسيه، ما اريد هذا
1: وشنو الموضوع سيد
0: عبير؟ ها حلو تمام، انت جاي هيك على خير، جاي بس مجرد تريد تذب لك حكايه وتروح. اي تمام. السؤال يقول الزوجه اوكي لم استسلم ارجع لوظيفتي الاساسيه شنو اني
1: يعني قصدك انه من اللي يستسلم؟
0: اي واللي يقول لا انا اريد ارجع الشغل ما لي علاقه يعني، ما اريد يعني انت تاخذ دور الزوج.
1: لا خليني على الدور احسن.
0: يعني انت راح ترفع ليش؟
1: ما اريد يعني الدور المرأة متعب.
0: اها ايش عجيب منك من الشيطان.
1: الله يعينك
0: طبعا،
1: الله يعينك. والله الله يعينك. لا
0: انت بالبيت؟
1: اي والله بالبيت.
0: ها ماشي. اي فهمت.
1: لا عم الله يعينك. لا
0: عرفت الجواب. اي ماشي.
1: إيه

0: مقدم لكم لا تستاهلون اكثر.
1: نوع السكينه المحطوطه على رقبتك هسه شنو هي؟ اوكي تحياتي لك محمد، اكيد نورتنا، شكرا حبيبي. ورده ما اعرف شنو السؤال، شنو ممكن اعرف ليش؟ ما افتهمت هسه تكات بس عبير ممكن سؤال، قلت لك اوكي ممكن اعرف ليش، على شنو ليش؟ ما افتهمت، حد يفهمني.

0: يلا بعدنا متواصلين. اكره هالاغنية على فكرة، ما ادري ايش والله. انا قلت لك اكره صدق ما احبه، ما ادري ليش يعني. ساي اغاني كنت طلعت بس هالاغنية ما اعرف يعني شوية يعني ما ادري. تتبان الموسوي ماكو ليش تبان تطلع مين؟ لا حبيبي موجودة. يلا عندنا اتصال. الو الو ماكو. خلوني اعيد اسئلكم للي انضم جديد ويانا على السماع وحاب يشاركنا بحلقه اليوم. سؤالي يقول
1: عمان.
0: ها الو
1: الو
0: الو هلا
1: باعي باعي شلون دخل بثاني؟
0: عادي عادي ما يخاف احنا شويه قلبنا اكبر ونعرف نستوعب انه هذا الشخص
1: ترى هاي مو هاي حقيقه الصور.
0: صدق
1: بس تدرين شلون
0: بس اختياره حلو ذاك يعني
2: عسيمه انت جاي عسيمه عيال
1: اي هي الغلط بها انه اختيار عمار مستحيل يوقع له على هيك قطعه.
0: اي بعد كل شيء يصير بالدنيا يعني انت تتخيل انه يوم كامل الناس تمدح بعمار يعني
1: هو
0: انت منا نقيس انه يعني كل شيء يتغير الحياه على قولت كامل صار نرجع مره ثانيه للقاء. هي هاي الحياه ما تعرف ما تبقى على نفس المنوال.
1: ارتفاع درجات الحراره السوي
0: اي
1: والله عمي الله يا رب صدق ان شاء الله الله يسمع من حلقك حيدر وتيجي موجة برد وخلي العالم ترجع الوعي
0: ترجع الوعي. ترى عمار عمار كامل تعرفون منو عمار كامل؟
2: امريكا
0: طبعا على
2: فكرة امريكا تحتاجني بريطانيا تحتاجني دول الخليج تحتاجني ولكن انا محتاج العراق لان العراق لا يحتاج الى احد.
0: هو عمار اكو واحد ما يخابرنا ويقول لي على كيفك وياه وخطيه وما اعرف شنو يا عمي مساعدات انسان والله تحياتنا للكادر اذاعه ميديا ذول خو كل يوم يوصوني عمي دير باش على عمار. زين محمد
1: اتمنى اخو اسماء يلقطه ويرجع بطابوقه ان شاء الله.
0: قال
1: صعب وحداده وقص ولحيم
0: اي
1: بس لا شغل المرأة ما حد يقدر له.
0: أياب
1: رح أسولفك هاي السالفة. عندنا بالشركة يسوون لنا حفلة مال كريسمس مرة بالسنة.
0: زين طبعا مرة بالسنة لعد غير هي كل غير كريسمس. محمد ايش فيك؟
1: مو مدايخ بموضوع عمار شو هالمدي
0: يقول مرة بالسنة هي كريسمس طبعا مرة بالسنة هي المهم
1: اقول لك مو دايخ بعمار انا لا اعرف بس علي القيس يحبه ابو هيلين
0: ابو هيلين فما ادري اي اي وهذا انه براسل خابرني تحياتي له اللي يعني خليته هيك خليته يصير هدوء اي
1: فيسوون مسابقات فاجى سالوني انا وزوجتي يا ما ادري بيكم عندكم اطفال اثنين راح نسال محمد طبعا سيلوني على مدارس اطفالي ما عرفت اساميهم
0: حلو حميت زين برافو
1: يا صاف ما عرفت اساميهم
0: اي
1: ولا اي معلومه على الاطفال
0: حلو
1: فعلا يعني هام المراه عرفنا نربط
0: صعبه مو
1: كل صعبة
0: انت تحكي جد جد لو شق خلينا نفتهم حمي حتى
1: والله ما عرفتهم والله ضيعت قلت ثمان ثالث لا خامس سنة ابتدائي
0: طيب اوكي محمد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا
1: شكرا
0: يا قلبي باي باي روح عنده شغل عنده شغل الرجال يقول محمد اوقف ويانا على الخط يقول هاي الاغنية راح اشغلها وخليه يترجم لنا اياها

مو احسن ماكوش من الاثنين. باي باي محمد، باي باي عوفة عوفة يا عوفة، باي باي. اما واحد يسمع كلام عمار يلا عدنا اتصال اخر. خوبو هيلين أستاذ يعني كيف شوية مستمعين عمي دير بالك. بيا ساعة تطلع حبيبتي 7:30 مو يبلش البرنامج لغاية 10:00.

0: يلا ناخذ اتصال. الو، اعتقد اخر اتصال.
1: يوم جديد هياني.
0: اهلا اهلا اهلا.
1: أيوة والله.
0: اهلا منا.
1: يوم جديد ستعبير ومساء جديد على قلوبكم.
0: هو وين مالت المحل؟
1: صدقكم.
0: وين محلك؟
1: اليوم.
0: انت محلك وين؟ يمكم
1: بالدورة باعي.
2: شنو سبب هليش؟
3: اسألهم قلهم ليش يا بلدية الدورة؟ اسألهم احكي ياهم.
2: والله احكي ياهم مهوينهم انا احكي ياهم.
0: اي.
1: حسبي الله عليك مقطوع رزقي. فلوس ماكو.
0: لا
1: كهرباء مو زين.
0: وتجي تسمع الناس يمدحون بعمار. كملت هاي.
1: قبلت شفتي البارحه هذا شلون يحسب لك عندك بيت وسياره؟
0: اي شفت. اي والله حياتي ليس اتذكر اسمه حيدر.
1: قلنا جف الطيق واحد وستة نزلوا مجاز بيومين
0: زين.
1: يقول فقال لنا لحد ياكل مع احتراماتنا لهم البعض. يقول والله بعدين قال باطل تاكل. يقول بعدين جاب لنا شتريه صغيره امير. يقول ما بيها ما اونيه
0: زين
1: وحطها. يقول انا ظليتها بالعم لان وياي بعد اثنين ثلاثه من ذولا زين.
0: ايه
1: يقول ما وعدت له صاحبه قلت له شو دفرته ذكرني بعمار.
0: زين امير. إيه. سمعت سؤالي، من برايك اول شخص راح ممكن إيه. انه هو يرفع راية البيضاء ويقول اريد ارجع لمهامي بطل؟
1: والله عمي نحكي حق الله هنا. أنا طبعا هسه من دا اريد اخابركم كلبه اللي راحت ليله في مذبيتها ودورها صعب.
0: دورها صعب
1: يعني عندي اثنين اطفال. اي صعب خطير يعني ما تلحق اصلا تحك راسها اللي عندها اثنين اطفال. الله خان يعني اشوف بالبيت.
0: اي
1: رغم انه هي مثلا بالليل قاعده نام تزعجني بس الله يساعدها. اي والله
0: يعني خلينا عوف هذا ياثر حتى إيه. نحكي حتى يدب له حكايه يغثنا بيها على البزازين حتى انا اعرفها. طيب يعني راح ترفع الرايه وتقول لا انا خلوني على شغلي واسواق وخلص.
1: ابد هسه راح اطلع اكل الازدحام برحاب الصدر بس ما اقدر بالبيت يعني انا مو جاي من يبكي ما اعرف اسكت صعب.
0: لا اله الا الله.
1: طيب
0: خلنا نروح. ايه ايه ايه روح انا اقول لك روح. يلا عندنا اتصال. الو الو الو.
4: بالاضافه ديك شكو.
0: هلا يلا والله اخر اتصال لازم شويه يعني سريع
4: يعني سريع ايه. يعني مش اسلم مره حبيب.
0: ايه لا قول رايك. لا شلون لا
4: تحياتي لك.
0: شكرا كل التحيه.
4: لا عمي خلينا ما فايت افضل. والله عمي تصرف عن المراه يعني ما اعرف كل تفاصيل الحياه الصغيره هي نقول مطلع عليها مو صحيح. فاحنا اذا ندخل بهذا المضمار انت
0: زين
4: خلينا بالمهام مالتنا احنا شغلنا وكافي. بس تفاصيل العائله البيت هاي السوالف لا والله عم نخلي على عاتق المراه افضل.
0: زين
4: لهذا الراية البيضة.
0: اوكي يعني انت ترفع الراية البيضة وتقول لا انا اريد اكمل شغلي وما لي علاقة مو؟
4: اي افضل والله.
0: انت شايفين الحيرة مالش اسوي غدا؟ تدرون بيها هاي؟
4: والله يا عمي صحيح والله
0: تدرون والله هذا السؤال اصعب من اسئلة البكالوريا كلها. هذا مالش راح اسوي باكر يعني غدا؟ تدرون لو ما تدرون؟
4: شوف عزيز شوف ابو علم مرض الصافنا بعد نص ساعه شنو اليوم شيء اسوي يلا تيقع الاكله راح اسوي الطبخه راح اسوي
0: زين
4: يعني ما في هاي حيره ايش كبر يعني فخليه بالتفاصيل افضل يعني.
0: اوكي ها تمام شكرا لك سيوفي نورتنا اتمنى لك يوم

يلا نرجع. لا إله إلا الله. طبعا عفوا صفن صفن علي صفنة طويلة اجتني هاي العين. شكرا عمار, خلينا نختم خلاص. عموما المستمعين وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي يقول انه برأيكم لو صار تبادل الادوار بين الزوج والزوجة خلال يوم يطلب توقع الراية البيضاء, فاليوم بعد النقاش هذا كله اكتشفنا بانه كل طرف يشوف مهمة الثاني اسهل مما هي بالحقيقة. يعني الرجل يشوف مهمة كل السهلة شعدها قاعدة بالبيت على تبريد يعجبها, يعني هذا تنظف وخلص خلص مهامها, ماكو شمس وماكو كذا. المرأة نفس الحالة ممكن تشوف الرجل مهامة سهلة فتقول هو ايش عده, حتى إذا يريد يطلع يشتغل فهو دا يشوف عالم ويلتقي بناس آخرين, ممكن انه ياخذ شوية وقت من الشغل يقعد لبي كوفي يشوف أصدقاء يرجع, يعني اكو

يقدر دور الثاني. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم. خميس جميل إن شاء الله، نهاية أسبوع جميلة لكم، نلتقيكم يوم السبت بإذن الله ببرنامجنا درس شاغر. تحيات عمار كامل، تحياتي أغنية إلية.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسة تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزراء وأربعة مقيم عملين مخالفين لشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيرانية، سنستهدف أي سفينة عبر مضيق هرمز. رسول أمريكي، هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة تحكم. نفطي يرتفع بعد إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواء الجوية انخفاضا بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: 500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: متمشي وياني.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

وقت العتب وتعاتب وياك، أنا يمكن صعبة من دونك أعيش حبيبي، بعين لك دمعة أسأل عليك وين كل هاي السنين. هالأيام هواية أنسى وعمر ضايع ضايع.

زين واني انا شلون اغمض عيوني وكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني تغمض عيونك تريد بدوني زين واني انا شلون اغمض عيوني بكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني انطيت ظهر الك مرة وردت اروح وحبك والشوق الك ردوني ومرة ردت احلم حبيبان بسواك طيوفك بعز الحلم لحقوني وياما قلت

0: انا بالماعون شربتك حنان شلون هيك ينشمر معون
1: تغمض
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم
3: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسة تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني، سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، وقدم السفير خلال اللقاء دعوة من الرئيس الروسي إلى الزيدي للمشاركة في الاجتماع الثامن لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي سيعقد في موسكو في 27 من شهر تشرين الأول المقبل. استضاف رئيس الجمهورية نزار أميدي اجتماع الرئاسات الثلاث، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها السياسية والأمنية والاقتصادية إلى جانب التطورات في المنطقة. وأكدت الرئاسات على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، كما جددت تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه ركنا أساسيا من أركان سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة. صادق مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان على تشكيل هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم بعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لدى الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية. ذكرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان أنه نظرا للتطورات الإقليمية الأخيرة، ننصح المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه ومتابعة مصادر الأخبار المحلية باستمرار، إذ قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق. أخيرا قال مقر خاتم الأنبياء في بيان، نظرا للانعدام الأمني في المنطقة يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية. وأضاف سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من المضيق، كما نفى البيان ما وصفه بمزاعم الولايات المتحدة بشأن عبور سفينة عبر مضيق هرمز. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسة تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مقر خاتم الأنبياء الإيراني، سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: من ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مجلس وزراء حكومة الإقليم يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية. سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق وتدعو الموجودين للمغادرة. النزاهة تطيح بسبعة متهمين بينهم أربعة مخمنين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم. عمليات بغداد تغلق معملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. مقر خاتم الأنبياء الإيراني، سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة التحكم بالمسيرات. النفط يرتفع بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواع الجوية انخفاض بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح. اسمع.

إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يتلقى دعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز. الرئاسات تؤكد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. مجلس وزراء حكومة الإقليم يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية. سفارة واشنطن في بغداد تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق وتدعو الموجودين للمغادرة. النزاهة تطيح بسبعة متهمين بينهم أربعة مخمنين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم. عمليات بغداد تغلق معملين مخالفين للشروط الصحية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك.

مقر خاتم الأنبياء الإيرانية. سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي: هاجمنا أهدافا بجنوب إيران تشمل وحدات قيادة التحكم بالمسيرات. النفط يرتفع بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات أمريكية. الأنواع الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة في الوسط والشمال واستقرارها بالمناطق الجنوبية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنا بشخصك احتاريت، أنا بشخصك احتاريت، دخت وبصدري حسرت،

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

0: إلك. اسمع واستمتع.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعا اخر ليل العمر نقضي، هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

وحشك همك الليل الليل مستاهله والله حيل حيل حيل روحك.

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العكج المتكامل، يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 205 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805600 أو على البريد الإلكتروني info@wasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا. اسمع

حفلات الرشيد.

0: يلا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

والله شد تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شد تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شد تحس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تبسبس. والله شد تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا أنا مأيس.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت الدمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجي تدفع على نار.

فقدت أخوها راح وافي وراح أصونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها

كانت تسمين روحي او حب الاول والاخير. تقول ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلب المال تشار. بس ترى عادي حيل عادي، يعوض الله على الخسارة. الدنيا ما توقف عليها، تروح سارة تيجي سارة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.